فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي

نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك،

تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.

الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم صل وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله

0: وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به،

0: نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم في أهليهم وما ولوا. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون.

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع دروس أسماء الله الحسنى ومع الدرس 51، والاسم اليوم الحي القيوم. فالحي أيها الإخوة اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم، والتي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من أن نذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً، من أحصاها دخل الجنة. وفرق كبير بين من يعدها وبين من يحصيها، فالعد شيء والإحصاء شيء آخر. العد كمي، وأي إنسان بإمكانه أن يعدها وأن يحفظها، لكن الإحصاء شيء آخر. أن تقف عندها اسماً اسماً، أن تتعرف إلى مضمون الاسم، ماذا تعني كلمة الحي، ماذا تعني كلمة الرحيم. فلذلك أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى أكبر جزء من عقيدة المسلم. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذا الإيمان يشترك فيه الناس جميعاً على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم، بل إن المقصرين، بل إن الكافرين، بل إن عباد الأوثان، بل إن إبليس اعترف أن الله خلق السماوات والأرض. ولكن التفاضل بين المؤمنين في معرفة أسماء الله الحسنى. وقلت لكم في درس سابق: لو أنك التقيت مع إنسان لا تعرف عنه شيئا، قلت له: عرفني عن ذاتك، قال لك: أنا فلان. هل يكفي أن يذكر اسمه لتعرفه؟ أنت تريد أن تعرف ماذا يعمل، ماذا يحمل من شهادات، ماذا له من إنجازات، ما حجمه الاجتماعي، ما حجمه الاقتصادي، ما مستوى

وذكائه. أنت حينما تقول عرفني عليك لا تقصد أن يقول لك اسمي فلان، تريد أكثر من اسمه. ضربت هذا المثل لأنتقل منه إلى حقيقة، هو أن الذي يقول الله خلق السماوات والأرض هذا الإيمان لا يكفي كي تستقيم على أمر الله. وقد ذكرت لكم من قبل أن حجم الإيمان قد يكون أقل من قوة الشهوة، لذلك يقع الإنسان في المعصية. لكن كلما زاد إيمان الإنسان بوجود الله وأنه هو الفعال وبيده كل شيء وهو الكامل وهو الواحد والمصير كله إليه وكل شيء بيده، هذا الإيمان كبر حجمه، إذن أصبح أقوى من شهوات الإنسان. فلذلك تصعب الاستقامة على ضعيفي الإيمان وتهون على أقوياء الإيمان. فقوي الإيمان يستقيم بلا جهد لأنه يرى عظمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حينما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلمة إنما دقيقة جدا، يعني العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله، ولا أحد سواهم. إذن ما من طريق إلى طاعة الله وإلى خشيته وإلى الاستقامة على أمره إلا أن تعرفه، فكلما عرفته خشعت له، كلما نمت معرفتك نمت استقامتك، وكأن مؤشر الاستقامة يتحرك مع مؤشر العمل بشكل دائم. الاسم اليوم الحي القيوم، الحياة نقيض الموت، وشتان بين الحياة والموت، شتان بين إنسان ملء السمع والبصر يتكلم يتحدث يبتسم يسأل يجيب يفكر يحاكم ينتقل يمشي يعمل، وبين إنسان جثة هامدة ملقى على الطريق، شتان بين الحياة والموت. كما أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الحياة والموت، هناك فرق كبير بين قلب حي بذكر الله وقلب ميت. قال تعالى أموات غير أحياء، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال تعالى أو من كان ميتا فأحيينا، ميت القلب. آيات كثيرة تؤكد أن الذي لم يعرف الله عز وجل ميت، وأن القلب يحيا بذكر الله. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحيا القلب بذكر الله ويطمئن بذكر الله. والإنسان المعاصر يفقد شيئاً ثميناً جداً وهو الطمأنينة، حوله كل شيء لكن في عليه ألف خطر، خطر السرطان عنده فحص دوري، خطر أمراض القلب، خطر الحوادث. لذلك تنمو شركات التأمين لنمو القلق في النفوس. الإنسان من دون إله يعبده، من دون إله ينيب إليه، من دون إله يلجأ إليه، من دون إله يحتمي به، من دون إله يطمئنه، حياته جحيم. أكبر ما فيها القلق، الخوف من المجهول، الخوف من أحداث مستقبلية تظهر فجأة. متى يصاب بهذا المرض؟ لا أحد يدري. وكلما ابتعد الإنسان عن ربه امتلأ قلبه بالخوف. 87% من بعض البلاد الغربية المتفوقة علمياً وحضارياً، 87% من شعب هذا البلد يخاف وهو في بيته، وهو في البيت. 80% لا يتجولون بعد غروب الشمس أبداً. 33% يرون أن كل قوى الشرطة لا تحميهم. حياة القلق حياة العذاب. قال تعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قرآن هذا، أطعمك من جوع وآمنك من خوف. والأمن نعمة لا تعدلها نعمة، لا يحوزها إلا المؤمن حصرا. الدليل

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم وحدهم. لذلك أنت إذا آمنت بالله واستقمت على أمره ولزت بحماه وأويت إلى جلاله، أول ثمرة من ثمار الإيمان أن الله يدخلك في رحمته ويطمئن قلبك. إن الله يعطي الصحة، في أشخاص قلب بأعلى درجة من النشاط، أوردة، شرايين، دماغ، أعصاب، الكبد، يقول لك عملت فحوص كاملة. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أي السكينة خاصة بالمؤمنين. والله أيها الإخوة، ترى في قلب المؤمن من السكينة والطمأنينة والرضا بقضاء الله وقدره والشوق إلى لقياه والراحة إلى قضائه ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. المؤمن سر، الله عز وجل يضع سره في المؤمن. تلاقي لك أدخله أقل من حاجته، يعني مطمئن. هناك من يخزن الذهب والعملات الصعبة، وإذا كان حدث خطر له ببلاد أخرى أرصدة ضخمة، ومع كل هذه الأرصدة ومع كل هذه الإمكانات ومع كل هذه الاحتياطات، الخوف يأكل قلبه. لو سألتني عن قانون الخوف أقول لك إنه الشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قانون الخوف الشرك، يعني الخوف. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالله عز وجل حي، والحي نقيض الموت، الحياة نقيض الموت، والحي نقيض الميت. ورد في القرآن الكريم كلمة الحيوان وتعني جنس الحياة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني أصل الحياة في القرآن الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي دار الحياة الدائمة. حياتنا في الدنيا حياة مؤقتة، كل إنسان له عمر. يعني أحياناً تقول كل هؤلاء الذين على الأرض بعد 200 عام لا ترى منهم أحداً، 5000 مليون إنسان لا تجد بعد 200 عام واحد منهم جميعاً في كل القارات 5. أحياناً قف في شرفة بناء وانظر إلى الشارع المزدحم والسيارات والازدحام، كل هؤلاء سيكونون تحت أطباق الثرى بعد حين، وسوف يطويهم الموت. فحياتنا حياة مؤقتة، أما الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية الدائمة، الحياة التي لا موت معها، في الآخرة. بعض الفنانين بمصر ما ركب طائرة في حياته خشية أن تقع فيموت، اعتنى بنظام غذائه عناية تفوق حد الخيال، يوم سمك يوم دجاج، لحم خفيف هذا أبيض لأنه، ومساء فواكه، بعدين مات. بعدين مات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. حياتنا في الدنيا غير حقيقية، حياة مجازية، حياة مؤقتة، لأنه يعقبها موت، يعقبها زوال، يعقبها عدم. لا، أكون إنسان ملء السمع والبصر، متألق، ذكي،

قوي غني سيد بيته، أولاده أمامه متأدبون، زوجته خاضعة له، فإذا مات حزن شديد. بعد أسبوع بيخف الحزن، أسبوعين بيبتسموا، ثلاث أسابيع بيقيموا الأسواق، بعد شهرين ثلاثة وكأنه لم يكن، لك المرحوم انتهى. وكل واحد منا على هذا الطريق وكأنه لم يكن. لذلك الله فرق بين الحيوان والحياة، قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية، الحياة الخالية من كل نغص، في واحد منا جميعا ما عنده منغصات، هذه سنة الله في هذه الحياة الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى. يعني استعرض، زوجة جيدة، أولاد سيئين، أولاد جيدون، زوجة سيئة، زوجة جيدة وأولاد جيدون، الدخل قليل، الدخل كثير ما في أولاد. طيب دخل كثير وفي أولاد بس ما في حكمة، بيجي المرض بنغص له حياته. طبيعة الحياة الدنيا قائمة على المنغصات، لذلك حياتنا الدنيا ليست حياة أرادها الله لنا، أرادها الله لنا ممرا، أرادها الله لنا معبرا، أرادها الله لنا مدرسة، أرادها الله لنا إعدادا، ما أرادها الله لنا استقرارا ولا ركونا ولا خلودا. فكل إنسان يتحرك حركة خلاف تصميم الله عز وجل يشقى. الحياة الدنيا حياة مفعمة بالمنغصات، هكذا أرادها الله، هكذا صممت من أجل ألا تركن إليها، من أجل أن تجعلها منطلقا ومعبرا. لذلك ورد في الحديث إن أسعد الناس فيها أرغبهم فيها، إن أشقى الناس فيها أرغبهم فيها، وإن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها. اتركها تأتيك، أقبل عليها تفر منك. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدمي ومن خدمك فاستخدمي. حياك الله يعني أبقاك حياً. لنستعرض ماذا تعني كلمة حياة. أحيا الله الأرض أخرج منها النبات، أحياها بالغيث أنزل عليها المطر. الحي في صفة الله تعالى هو الباقي. إذا قلنا الله حي يعني حياة دائمة، إذا قلنا فلان حي حياة مؤقتة. هذا شيء قد يلفت النظر، قد يشترك الإنسان في صفة مع خالقه، الله حي والإنسان حي، بس يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أنه ليس كمثله شيء، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. إذا قلت الله حي يعني حياة دائمة، باقي هو الباقي، فلان حي حياة مؤقتة. والنقطة الثانية، الحي في صفة الله أنه باق حيا بذاته. أنت وأنا وكل واحد منا حي لا بذاته، بإمداد الله له، فإذا قطع الله الإمداد صار جثة هامدة. والواحد منا ألف سبب يجعله في ثانية ميتا، ثانية واحدة، ساعة سكتة دماغية، ساعة سكتة قلبية، ساعة اضطراب بكهرباء القلب، اختلف النظم مات الإنسان. إذا كان صار نوبة خفقان أذيني شديد ينتهي باسترخاء القلب 180 ضرب، بعدين بيرتخي القلب بيموت الإنسان. فالله عز وجل حي بذاته، بذاته حياته ليست مستمدة من جهة أخرى. أما نحن حياتنا نستمدها، بيقول لك الإنسان عمره بعمر شرايينه، عمره متعلق بقلبه وشرايينه ودسامات قلبه، متعلق بجهازه العصبي، متعلق بعمل الدماغ، متعلق بالكليتين. لو أن البول احتبس في الكليتين توقف الكليتان، إذا توقفت الكليتان انتهى الإنسان.
الكبد

ست ساعات لا يعيش الإنسان من دون كبد، إذا تشمع تشمعاً كاملاً ثلاث ساعات بينتهي الإنسان. مرة التقيت مع إنسان يعني شديد الأذى للناس، الأذى في طبعه، قال بعض الشعراء: حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب، لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرق خلبي، حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي. فمرة التقيت مع إنسان يعني شعرت أنه يحب الأذى، كلما أوقع الأذى بإنسان شعر بنشوة، هذه حالة مرضية. أردت أن أعظه وأن أضيق عليه، قلت له: إن الله عنده السرطان في كل أنحاء الجسم، بدءا من الجلد إلى الدم إلى العظام إلى الأحشاء إلى الدماغ، والله عنده تشمع كبد، وعنده فشل كلوي، وفي عنده اضطراب نظم. ذكرت له أمراض وبيلة، إن كل مرض ينخلع القلب له، وهؤلاء الذين أمامك كلهم عباده، فإذا أسأت إليهم انتقم منك، فانتبه، إذا أسأت إليهم انتقم منك. أخواننا الكرام، المؤمن الصادق أي إنسان أمامه يراه عبدا لله، أي إنسان دون أن تعرف من هو، أي إنسان أمامك هو عبد لله. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا الإنسان خدمة، والله وحده يجازيك. وقال لك الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هالإله العظيم مالك السماوات والأرض يقول لك: يا عبدي أقرضني، أقرضني بخدمة أحد عبادي، خدمه، خدمه لله. أما الآن من ضعف الإيمان وانهماك الإنسان في المال لا يتحرك بلا مال. أيام خدمة بتكلفه هاتف، شو بيطلع لنا عليها؟ بيقول لك بده لحسب. أيام خدمة بتكلفه بطاقة، توصية، كلمة، أيام بتكلفه غض بصر، بس يغض بصره ما بيرحمه، ما بيرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك، تحس حالك اندبحت لحتى يرحمك، ما له أجر إطلاقاً، هذا رحمة مأجورة. أيها الإخوة، من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ خدوم العباد، وابتغي هذا عند رب العباد، يسر أمور العباد واحتسب هذا العمل عند رب العباد، أعطي العباد مما أعطاك الله ولا تخشى لومة لائم. حياتنا غير ذاتية، ما بعرف كم جهاز إذا كان توقف من موت. الإنسان لما بيكون مضجع ويقف فجأة شيء لا يصدق، بيجي أمر عن طريق شوارد معينة في الدم بتضيق كل شرايين الجزء العلوي بالإنسان، إنه إذا كان نايم وقف فجأة بحكم الجاذبية الدم يهبط إلى الأسفل. ما الذي يبقي الدم في الرأس؟ لو الدم نقصت كميته يصاب بالدوار ويقع. إذا الإنسان كبر بالسن زيادة يقول لك فقت من التخت رأساً دخت، بيكون هالجهاز جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعيف شوي. يعني أنا ما بعرف كم جهاز بالجسم إذا تعطل تصبح حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، جحيم. حياتنا ليست من ذاتنا، حياتنا متوقفة على إمداد الله لنا، على حفظه لنا. مرة قال لي طبيب: العين فيها ماء، في غدة تغذي هذا الماء وفي مصرف لهذا الماء، فالذي ينزل يضاف إلى ماء العين يتناسب تماماً مع ما يخرج من ماء العين. وكلمة ضغط العين بيقيس الطبيب العيون ضغط العين، إذا لقى الضغط مناسب الوضع سليم. إذا كان هالمصرف مسدود والتغذية مستمرة بيزداد الضغط، هي قد تسبب عمى،
وقد تسبب أمراض وبيلة.

ليه في الإنسان؟ يعني حياتنا استخدامنا لعينينا لو ذرة أقل من الهباب وقفت في مجرى تصريف ماء العين غير الدمع، هي كرة العين فيها خلط مائي، كرة العين وفي مكان بيغذي مشان تجديد الماء ومكان بيصرف، مكان التصريف لو سد يزداد ضغط العين، وعند طبيب العيون في جهاز يقيس الضغط، ضغط العين أنه بيسبب أحياناً أمراض وبيلة في الإنسان. فيا ترى كم جهاز إذا تعطل تصبح حياتنا جحيماً؟ فحياتنا غير أصيلة، حياتنا ليست من ذاتنا. أما في الجنة إن شاء الله، إذا الله أكرمنا بالجنة، حياة ما بعدها موت، وليس معها مرض، وليس معها قلق، وليس معها خوف. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يضاعف سعادتنا في الجنة أضعاف مضاعفة إذا الله سمح لنا، والله قبل العمل، والله عفى عنا. إذا الله عز وجل سمح لمؤمن، ونرجو أن نكون منهم، سمح لمؤمن أن يدخل الجنة، فالسعادة في الجنة 1,000,000,000 ضعف، لأنه كان في الدنيا يعاني من القلق والخوف والمرض والحزن والتقدم بالسن. قال لي مرة أخ، قال لي والله أنا من 50 سنة أنشط من هلأ. ما في إنسان تلاقي الشاب يطلع 4 درجات الكبير درجة درجة درجة درجة. شوف إنسان متقدم بالسن ماشي ببطء، كان شاب تقدمت به السن، وكل إنسان على هذا الطريق الإجباري ماشي. الحي إذن، إذا قلنا الله حي أي متصف بالحياة الأبدية، لا بداية لها ولا نهاية لها، هو الباقي أزلاً وأبداً. والحي الذي لا يموت، لأن الذي يجوز عليه الموت حكم عليه بأنه ميت. شوف دقة اللغة، قال تعالى إنك ميت، النبي أحي، الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميت. طيب إذا واحد مات فعلاً، ما اسمه؟ ميت، ميت أي سيموت، أما ميت مات فعلاً، أو من كان ميتاً فأحييناه، ميت مات فعلاً، أما إنك ميت أي أنت سوف تموت. فكل منا ميت، يعني محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ أبداً. كل منا ميت محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ. أما إذا قلنا فلان ميت أي مات حقيقة. فلذلك نحن إذا قلنا عن نفسنا أحياء حياتنا مزورة، لأننا ميتون بأمر الله، ميتون بقضاء الله، ميتون بأصل وجودنا على وجه الأرض. إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. أما الحي الحقيقي هو الذي لا يموت. أيها الإخوة، الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. الإنسان مهما عاش لا بد من أن يموت، فحياته مقيدة بعمره. أما من له البقاء المطلق هو الله عز وجل. كلمة مطلق كبيرة جداً، أحياناً لا نعيها. الآن على الأرض كم إنسان فيه؟ 5,000,000,000. طيب من آدم إلى يوم القيامة كم إنسان؟ الله أعلم. من آدم إلى يوم القيامة، إذا إنسان واحد من كل هؤلاء البشر يظلم، الله عز وجل ليس عادلاً، لأنه عدله مطلق مو نسبي. أما أي قاضي إذا أعطاك 999 حكم عدل وحكم واحد ظالم اسمه عادل، لو أعطاك 90% أحكام عادلة و10 ظلم خطأ منه أو ضعفا أو عدم إدراك الحقيقة اسمه عادل. الإنسان نسبي، لك فلان مثلا مرتب لكن في عنده غرفة مو مرتبة، عاملة احتياط، مرتب غرفة الضيوف الاستقبال، أما في غرفة غير مرتبة. فلان نظيف، نظافة نسبية. فلان دقيق في مواعيده، دقة نسبية. فلان كريم، كرم نسبي. الإنسان نسبي، أما الله عز وجل مطلق. معنى مطلق
يعني إذا قال لك الله ولا يظلم ربك أحدا، ولا مخلوق ولا عصفور ولا دابة، فالله عز وجل مطلق، حياته مطلقة، الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق. والإنسان لما يربط وجوده أو سعادته أو أهدافه أو مصالحه بإنسان يموت فهو ارتكب حماقة كبيرة. يعني إذا الإنسان ربط سعادته بإنسان يموت فسعادته منوطة بهذا الإنسان، فإذا مات مات معه. لذلك الإنسان العاقل يربط مصيره مع الله، ولا يعتنق إلا مبدأ الله، ولا ينضم إلا إلى أهل الله، ولا يتحرك إلا وفق الحق، إن الحق هو الله. وإذا استقام على أمر الله، الله هو الحافظ، وإذا كان في ظل الله، الله عز وجل هو الذي يؤيده وينصره. فكل إنسان ربط مصيره مع الله هو السعيد، هو الذي يتفوق ويفوز. معنى كلمة الحي، الحي هو دائم الحياة له البقاء المطلق، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء، لم يسبق وجوده عدم ولم يلحق بقاءه فناء. كم إنسان ربط مصيره بإنسان، فلما وقع هذا الإنسان وقع معه، فلما انهار انهار معه. فمغامرة ومقامرة أن تربط مصيرك بمصير مخلوق يموت. أما بطولتك وذكائك وتفوقك ونجاحك في الحياة أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت. حتى لو الإنسان مات وكان مع الحي الذي لا يموت لا يموت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا لا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب قتلى بدر من الكفار، خاطبهم بأسمائهم واحداً واحداً، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. قالوا أتخاطب قوما جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، هم يسمعونني كما تسمعونني أنت. فالحياة دائمة، الموت عبارة عن ثوب خلعته فقط، ثوب خلعته أنت، أنت مشاعرك ثقافتك ذكرياتك إقبالك معرفتك بالله هي هي، إلا أن الثوب الذي تلبسه نزع عنك وصار في ثوب آخر. لذلك خط المؤمن البياني صاعد حتى عند الموت يبقى صاعد، وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد. بصراحة أقول لكم الزمن ليس في صالح الكافر بل هو في صالح المؤمن، مضي الزمن. فالكافر كل البيض في سلة واحدة حاطه، كل أهدافه في الدنيا، كل سعادته بالمال والشهوات والنساء والسهرات والحفلات، كل إنجازه مال. كلما تقدم به الزمن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة أبدا. يعني حركة الزمن ليست في صالح الكافر، لأن مضي الزمن أولاً يضعف قدرته على المتعة، يضعف قدرته على الاستمتاع بالحياة الدنيا بالطيبات بالطعام بالشراب بالنساء. لذلك في قلق عميق عند الكافر، قلق عميق، يعني يخشى الموت، يخشى ما يرتبط بالموت، يكره القرآن لأنه يقرأ على الأموات، هكذا يكره بعض النباتات لأنها توضع على القبور. يعني أنا أغرب شيء، كنت مرة بلبنان وجدت محل لبيع لوازم الموتى، محل ضخم يعني بسموه صالة كبيرة، ما أحد يرغب أن يدخل لهذا المكان إلا طبعا التجار الذين يتعاملون مع هذه المواد.
لكن

الموت لغير المؤمن شيء مخيف، مخيف جدا، نهاية حتمية. الفكرة الثانية، مضي الزمن لصالح المؤمن كلما امتد به العمر قربه من سعادته المطلقة، كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله عز وجل، كلما امتد به العمر قربه من تحفته التي هي الموت. شو قولك أنه إنسان قلبه ينخلع من أسباب الموت وإنسان يتمنى لقاء الله عز وجل؟ تصور لما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل خيره بين أن يبقى وبين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى. ماذا رأى النبي؟ ولما الواحد منكم بيكون حياته كلها استقامة وبذل وعطاء وخدمة للناس والتزام بالشرع وورع وعايش ليرضي الله عز وجل، لهذا الموت عنده جزء من سعادته العظمى. لذلك الله عز وجل هؤلاء الذين يأتيهم ملك الموت وهم على طهارة يأتيهم بأحب الناس إليهم، بأحب الناس إليهم على الإطلاق، وموتهم نوع من السعادة. لذلك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها من قبل تكريما لهم وبدؤوا الباب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام، إذا واحد معزوم على وليمة هو ضيف الشرف الأول، يعني بتلاقي الاستقبالات، الترحيب، المصافحة، الابتسامة، يا أهلا وسهلا، نورتوا، نحن على شوق لهذا اللقاء، بأفخر مكان، بتلاقي الماء البارد أمامه، الشراب الطيب أمامه، يدعى إلى الطعام، يوضع أمامه أجمل الأطباق. يعني إذا إنسانك كرم في الدنيا هكذا، فكيف إذا كرمك خالق الأكوان؟ كيف؟ لذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة رؤية وجه الله الكريم. ورد في الأثر وفي الأحاديث الصحيحة أن المؤمن ينظر إلى وجه الله الكريم فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأكبر عقاب لأهل الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوب عن الله عز وجل. الحي قال بعض العلماء هو الموجود الواجب الوجود. نحن مر معنا بالعقيدة، في عنا واجب وجود، عنا ممكن الوجود، عنا مستحيل الوجود. فالكون كله ممكن الوجود والله واجب الوجود. نعم. وقال بعضهم الحي هو الباقي من أزل الأزل إلى أبد الأبد، من أزل الأزل إلى أبد الأبد وأنت معه. والأزل هو دوام الوجود في الماضي، والأبد هو دوام الوجود في المستقبل. وقيل الحي الذي ليس لحياته زوال والذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الإمام الغزالي يعرف الحي بأنه الفعال الذي لا يموت. فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت إدراكه، الفعال الدراك. الدراك صيغة مبالغة من الإدراك، يعني علمه مطلق وفعله مطلق، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. أيام بيكون واحد مدير دائرة بتمرق عليه مليون قضية وراء ظهره، بذكاء من تحته ما بيحس، ما عنده إمكانية يعرف، بغرفة شو فيه، تجي معلومات مين داوم مين ما داوم، أيام بيتواطأ موظف مع تبع الدوام، كان اليوم داوم 6 ساعات هو مسافر. فأيام الإنسان بيكون على أعلى درجة من الذكاء، بمر عليه 1,000 قضية دون أن يعلم. أما الإمام الغزالي يقول الحي هو الفعال الدراك، يعني على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يعني قدر

قدرته متعلقة بكل ممكن، وعلمه متعلق بكل ممكن. يقول القشيري: الحي، إن الله تعالى حي، وحياته صفة من صفاته زائدة على بقائه، فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه. اسم الحي القيوم ورد في القرآن 5 مرات، ورد في البقرة في أعظم آية في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. يعني أيام شخص بيكون ملء السمع والبصر، شخصية فذة، سهره للساعة واحدة تلاقيه ما بيقدر، قد ما كان ذكي، قد ما كان شاطر، قد ما كان ما بيقدر، تلاقي وين ذكاؤه انتباهه مع الإرهاق، تلاقي بدأ يكبي. ويوم بتلاقي سيارة حقها 5 ملايين 10 ملايين، شاحنة ضخمة قلبة بالطريق، النوم سلطان. شوف ربنا عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، حي باقي. إيه أنت نص عمرك نوم، نص عمرنا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الآية الثانية بآل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمة. في الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في غافر: هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. روى الإمام الرازي أنه مات لبعضهم ابن فبكى عليه حتى عمي، قال بعضهم له: الذنب ذنبك لأنك أحببت حيا يموت، ولو أحببت الحي الذي لا يموت لا تقع في هذا الحزن. قال النبي الكريم: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي. أنا فيما أعتقد ما في إنسانين على وجه الأرض أحبا بعضهما حبا إلى درجة غير معقولة، يعني أعطاه ماله كله. قال: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. قال: ما ساءني قط. قال: ما طلعت شمس على رجل أفضل من أبي بكر. هو يعد سيد المؤمنين على الإطلاق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر، ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، إلا أخي أبا بكر. إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بعمرة ووقف أمام شباك النبي، ثم انتقل إلى مكان أبي بكر رضي الله عنه، فليسلم عليه وليذكر أقوال النبي فيه، تضطرب نفسه ويبكي: ما ساءني قط، فاعرفوا له ذلك، ما ساءني قط. فهذا الصديق ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله حتى يجمع الله بيننا. أنا قلت لكم قبل قليل ما في إنسانين على وجه الأرض أشد حبا لبعضهما من أبي بكر ورسول الله، ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. كل إنسان يضع كل أمله، كل حبه، يعلق كل قلبه بإنسان من دون الله يسقط. لذلك لما السيدة عائشة نزلت براءتها من فوق 7 سماوات وفرحت فرحا شديدا، وكان أبوها عندها، فقال لها أبوها: قومي إلى رسول الله فاشكريه

قالت والله لا أقوم إلا لله. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال لقد عرفت الفضل لأهله، هو الموجود. وكل ما الإنسان وحد أكثر بيحبه أكثر، والمؤمن لا يعبأ بأحد، أديب مع الناس كلهم، يحترمهم جميعاً، يخدمهم جميعاً، أما قلبه لا يعلقه إلا بالله، هذا هو التوحيد. والله بغار إن رأى قلبك مع غيره، هذا الغير ضايقك بإلهام من الله من أجل أن تفك ارتباطك معه، فأنت يكون ذكي ولا تعلق قلبك إلا بالله مباشرة، وعامل الناس بالإحسان. قلت لكم مرة عن بحث خطير جدا، هناك حب في الله وحب مع الله. الحب في الله من كمال الإيمان، أنا أحب إخواني لأنني أحب الله، أحب أخي المؤمن لأنني أحب الله، أحب زوجتي لأنها مستقيمة، لأنني أحب الله أحبها. أما إذا أحببتها مع الله يعني نفذت أمرها وعصيت الله. إذا أحببت إنسان مع الله أرضيته ولم ترضي الله. الحب مع الله عين الشرك، والحب في الله من كمال الإيمان. يجب أن تفرق دقيقاً بدقة بالغة بين أن تحب مع الله وبين أن تحب في الله. محبة النبي محبة في الله، محبة أهل الحق محبة في الله، محبة إخوانك في الإيمان محبة في الله، محبة أهلك وأولادك محبة في الله. أما إذا أطعت مخلوقاً وعصيت خالقاً بدافع الحب فهذا حب مع الله وهو عين الشرك. قصة مشابهة، روى القشيري أن رجلاً قال إن صديقي فلاناً مات فمن كثرة ما بكيت عليه ذهب بصري، فقيل له إن الذنب ذنبك حيث أحببت الحي الذي يموت، هل لا أحببت الحي الذي لا يموت حتى كنت تستغني عن البكاء على صديقك؟ طيب هلأ إذا الإنسان بحب من حوله، بحب زوجته، أولاده، إخوانه، ثم جاء ملك الموت سيبقى في القبر وحيداً، أشد الناس حباً له يودعه حتى شفير القبر. طبعاً النساء بالبيت قاعدين، أما أولاده إلى شفير القبر يلقون عليه النظرة الأخيرة. لكن بعد أن يضع الحفار هذه البلاطة، وبعد أن يهيل التراب وينصرف الناس، من بقي مع هذا الإنسان؟ الحي الذي لا يموت. عبدي رجعوا وتركوك في التراب دفنوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أليس من الذكاء أن تقيم علاقات طيبة طيبة مع الحي الذي لا يموت؟ لأنك سوف تنفرد معه ولا أحد معك. طبعاً والأهل ينصرفون إلى بيوتهم، إلى طعامهم، إلى شرابهم، بعد حين إلى نزههم، بعد حين إلى متعهم، بعد حين كأنك لم تكن. الأولى أن تحب الله. بيقول لك أنا مشان أولادي ما دفعت زكاة مالي، لا تنجو من عذاب الله. من أجل ولد معين لم يعدل بين بقية أولاده لقي الله وهو عليه غضبان. في إنسان يستأهل أن ترضيه وأن تسخط الله عز وجل؟ ما في إنسان. في إنسان على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله؟ بيكون إنسان أحمق. الآن أنا أرى آباء كثيرون من أجل بقاء المال مع الذكور يحرم الإناث ويلقى الله وهو عليه غضبان. يعني أولادك بينفعوك؟ وين رايح؟ والله هكذا قال الابن العاق، قال والله رايح أسكر على روح أبي، على روح والده، ترك له ثروة طائلة وحرم البنات. طيب نفعه ابنه بعد الموت؟ أبداً. لذلك اسمعوا الكلمة، ما في مخلوق على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله بالأرض كلها. أرضي الله ولا تعبأ بأحد، فليتك تحلو والحياة مريرة

0: وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيها الإخوة، بقي التخلق باسم الحي، هو أن تكون لا مع إنسان كالميت بين يدي غاسله. هالكلام مع إنسان مو وارد إطلاقا، هذا كلام غير صحيح. لكن قال العلماء أن تكون بين يدي ربك كالميت بين يدي مغسله. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. المؤمن يعني إذا أعطاه وإذا منعه وإذا قربه وإذا أبعده، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، ما في إلا الله عز وجل. فالمؤمن الصادق بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل، راضي بقضائه، راضي بقدره، راضي برزقه، راضي بعطائه، لك إن فرق أو إن جمعك، كيفما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك، في الوراء إن شاء خفضا ذقته، وإذا شاء عليهم رفعك. هذه ملة طه، خذ بها، لا تطع عنها قصورا دفعك. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى اسم القيوم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة.

السام فأنت الإله موئل

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينمو.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول واحد من المحبين العارفين الذاكرين: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها، فيقال: يا أمة محمد، يا أمة عيسى، يا أمة موسى. ويدعى المحبون فيقال: يا أولياء الله، هلموا إلى الله سبحانه، فتكاد قلوبهم تنخلع فرحا.
1: ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، ذكري للذاكرين وجنتي للعابدين، وأنا خاصة للمحبين.
0: ويقول المحب العارف الذاكر الجنيد رضي الله عنه:
2: بكى يونس عليه السلام حتى عمي، وقام حتى انحنى، وصلى حتى أقعد، وكان يقول في مناجاته لله عز وجل وعزتك وجلالك: لو كان بيني وبينك بحار من نار لخطها شوقا إليك ومحبة فيك.
1: ويقول بعض السلف الصالح:
2: حصلت عندي فترة عن تلاوة القرآن، فسمعت قائلا يقول لي في المنام: إن كنت تزعم أنك تحبه فلما جفوت كتابه؟ فانتبهت وقد مازج قلبي حب لا مزيد عليه للقرآن الكريم.
0: وعن علامات محبة الله تعالى يقول يحيى بن معاذ: من لم يكن فيه ثلاث خصال فليس بمحب: يؤثر كلام الله تعالى على كلام الخلق، ولقاء الله تعالى على لقاء الخلق، والعبادة على خدمة الخلق. ثم أزيد على ذلك: ألا يتأسف على ما فاته من حظوظ الدنيا بقدر ما يتأسف على لحظة تمر في غفلة عن ذكر الله تعالى.
1: وعلى درب المحبة والذكر والمعرفة نلتقي بحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي:
3: واعلم أنك إن أردت الخلاص من الشيطان فليس أمامك إلا أن تحتمي بالتقوى، ثم تردفه بدواء الذكر.

0: فيفر الشيطان منك كما كان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه، حتى قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر. صدق رسول الله.
1: ونسأل حجة الإسلام سؤالا يقول: كثير من الناس يشكون فيقولون: نذكر أحيانا ولا يهرب الشيطان.
0: ولدي، أنت تذكر الله ولا يهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر، كما أن الدعاء لا يستجاب لفقد شروط الدعاء. ويحضرني الآن قول وهب بن منبه لبعض الناس: اتق الله ولا تسب الشيطان في العلن وأنت صديقه في السر. وشروط الذكر عندي هي شرط واحد: ألا يكون في القلب ذكر لشيء سوى ذكر الله تعالى.
1: عفوا يا شيخنا، هو شرط يبدو هينا ومتيسرا.
0: الحق أنه ليس كذلك، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: أوتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمنني والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال فقال: مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة، وقال: مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاه تقلبها الرياح ظهرا لبطن. صدق رسول الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.
0: والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما 3: قلب عمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت، فينصرف العقل إلى التفكير فيما خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده، فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لا بد من فعله فيستحثه عليه ويدعوه إلى العمل به. وينظر الملك إلى القلب فيجده طيبا في جوهره، طاهرا بتقواه، مستنيرا بضياء العقل، معمورا بأنوار المعرفة، فيراه صالحا لأن يكون مستقرا له ومهبطا، فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير. وهذا القلب يشرق فيه نور المصباح من مشكات الربوبية، ولا يروج عنده شيء من مكايد الشيطان. وهو القلب الذي أقبل الله عز وجل بوجهه عليه، ألا وهو القلب المطمئن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر

0: بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
2: تحدث مالك بن دينار العارف الذاكر المحب فقال:
3: كنت ماشيا ذات يوم في بعض شوارع البصرة، فرأيت جارية من جوار الملوك راكبة وحولها الخدم والغلمان، فاقتربت منها وقلت لها: أيتها الجارية، أيبيعك مولاك؟
1: ولو باعني مولاي، أترى مثلك قادرا على شرائي؟
3: نعم، أنا قادر على شرائك وشراء من هي أفضل منك.
1: هلم ورائي إذن لنرى.
3: وذهبت إلى مولاها وأدخلوني عليه.
4: ها، ما حاجتك؟
3: أريد أن أشتري جاريتك هذه.
4: وكم تريد أن تدفع فيها؟
3: نواتين مسوستين.
4: ويحك يا رجل، أتهزل؟
3: بل هي عندي لا تقدر بأكثر من هذا، فكلها عيوب.
4: جاريتي هذه كلها عيوب؟
3: إن شئت عددت لك بعض عيوبها، ولا أراك بعدها إلا زاهدا فيها.
4: إذا كانت جاريتي هذه ذات عيوب، فأين التي لا عيوب لها؟
3: هي عندي.
4: عندك أنت؟
3: نعم.
4: وكم ثمنها؟
3: اليسير.
4: وما ذاك؟
3: أن تفرغ ساعة في ليلك فتصلي ركعتين تخلص فيهما لربك، وأن ترفع هممك عن دار الغرور والغفلة فتعيش في الدنيا بعز القناعة، حتى إذا حان الأجل ذهبت إلى الموقف آمنا وجست الصراط مطمئنا ونزلت الجنة دار النعيم راضيا، فوجدت ثمة الحور العين اللواتي قال فيهن رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. صدق الله العظيم.

0: إذا رابني ذنبي دعتني محبتي إليه، وماتتني الذنوب عن الحب. حياتي حياة المذنبين، ومهجتي لها أدب في الحب جل عن الذنب. أضاء الهدى قلبي ونقى سريرتي، فلست كبعض الناس أنسب للترب.
1: فيا رب إن زادت ذنوبي فإنني وثقت بأن الفضل أوسع من ذنبي، فإن كان ذنبي مبعدي عنك لحظة فإنك غفار الذنوب بلا ريب، وإن كان لي مما فعلت جريمة فحوضك لي طهري وفضلك لي طبي، وما لذتي إلا التجائي لوجهكم، فوجهكم دون العوالم لي قطبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الفجر فاتحة مباركة لعطاء متجدد، وباب واسع لأقباس النور ومواكب الرزق. الفجر نداء خفي، اتبعه تسمعه، صاحبه يقودك إلى مساكب الجمال والغلال. تأمله يمنحك المتعة والرغبة في مواصلة المسيرة إلى محطات النهار وكنوزه الوفيرة. اسأله تلقى جوابه في المصنع والمتجر والمدرسة والجامعة والمشفى، وفي الحافلة والقافلة الميممة شطر أنبل الأهداف وأسمى الغايات. انظر كيف يجيء الفجر بلا ضجيج أو زحام، كيف يلوح ندي الطلعة صافي الأديم، كيف يتهادى موكبه الشفاف شراعا من بهاء ونور، كيف تنساب موسيقاه في آذان المخلوقات، ويملأ إيقاعه الطرقات والباحات. فلتفتح نوافذك وذر قلبك يناجيه بخفوت مسموع وإيمان وخشوع. لقد هل الفجر على وطن غال ومجيد، فارسه الهاشمي المفدى قدوة لشعبه ووطنه، ومصباح حاضر ونبراس غد. فاحمه يا رب واحفظه على المدى قائدا وسيدا وإنسانا متفانيا في سبيل وطنه وشعبه. لقد شق الفجر درب الحياة، فخرج السعاة لخير الأسر وإسعاد الأبناء، يشقون أردية الصعاب ويبددون ظلمة الليل، وقد آزرهم نور القلب وغذاهم أمل الدرب بكل قوى الإيمان. فاحفظ يا رب سواعدهم وامنحهم كل قوى الرحمن، كي يثمر هذا الغرس الطيب كي يرتفع البنيان.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على خير من حملته الغبراء وأكرم من أظلته الخضراء. اللهم صل وسلم وبارك على آخر رسول نزل عليه وحي السماء فملأ الدنيا بقدسي الهدى والضياء وأنقذ الخلق من الشرك والضلال والبلاء وعلمهم كيف تكون عبادة الموحدين الأتقياء وكيف تكون الرحمة من الرحماء وكيف يكون عطف الأقوياء على الضعفاء وكيف يكون بر الأغنياء بالفقراء. اللهم صل وسلم على هذا النبي كافل الأيتام ونصير الأذلاء وجازه اللهم عنا وعن أمته خير الجزاء.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى أسعد المخلوقات، وصل وسلم على رسولنا المكمل في الذات والصفات، وصل وسلم على حبيبنا أملنا المرتجى في الشفاعات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي هدانا إلى توحيدك وطاعتك وأرشدنا إلى مراقبتك وخشيتك وعلمنا الصدق والإخلاص في طاعتك وألهم قلوبنا أسرار السعادة في محبتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أجريت برسالته مناهل العلم والهدايات، وسقيت من فيضها قلوب أهل الطاعات، وأرويت من معينها أرواح أحبابك أهل الكرامات، وفتحت بسيرته أبواب الفتوحات، وضاعفت بطاعته واتباعه عظيم الحسنات، وغفرت بحبه والصلاة عليه أكثر السيئات، وأكرمت ببركته جماعة الذكر والفكر والصلوات، وجعلتهم عندك في خير الدرجات وأسعد الحالات.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان معدنه الكرم والصفاء وديدنه الجهاد في الحق بعزم ومضاء وخلقه الحلم والصبر على الأذى والإيذاء وكان في كل أدوار حياته صورة رائعة للخير والسخاء والجود والوفاء والهدى والاهتداء والجهاد وحسن البلاء. اللهم إنه خليق بأن نهدي إليه أعظم الثناء ونخصه بخالص الحب والولاء ونتحبب إليه بكل مودة واجتباء. فصل يا ربنا عليه ما دام عرشك وملكك قائما في أرض وسماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف، راف بيئة

0: تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والإسعافية.

0: استهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات

0: عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
2: كيف بيت

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. او غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 43 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 48 بعد 100، وهي قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسى رأوا بأعينهم كيف أن البحر أصبح طريقا يبسا، رأوا بأعينهم هذا الطاغية الذي ما كان أحد يصدق أن يموت وقد أهلكه الله عز وجل. قوم موسى رأوا هذا النبي الكريم ينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين،

يضرب عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هؤلاء ما الذي فعلوه؟ اتخذوا من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار وعبدوه من دون الله. يعني هذا كلام يحتاج إلى تعليق. أحياناً إنسان يعبد إنسان دون أن يشعر، يعني يطيعه ويعصي الله، يعلق عليه الآمال، يتوكل عليه، يعطيه كل حبه وكل ولائه، ولا يعبأ بمنهج ربه. هذا نوع آخر. ألا ترى إلى الشمس، إلى القمر، إلى النجوم، إلى الأمطار، إلى خلق الإنسان، ألم نجعل له عينين، إلى طعام الإنسان، إلى شراب الإنسان، إلى الماء العذب الزلال، ألا ترى هذه الآيات الدالة على عظمة الله؟ فكيف تطيع إنساناً وتعصي خالقك؟ كيف تطيع مخلوقاً ضعيفاً وتعصي خالق السماوات والأرض؟ يعني الصورة اختلفت، أما حقيقة الشرك واحدة، الصورة اختلفت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. هذا المعنى تؤكده الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الجلي لا وجود له في العالم الإسلامي، ولكن الشرك الخفي أن تطيع مخلوقاً وتعصي خالقك، أن تطيع زوجتك وتعلق عليها كل الآمال وتكسب المال الحرام إرضاءً لها، هذا شرك. على كل، هم رأوا المعجزات الحسية ونحن نرى الآيات الكونية. الكون لا نهاية له، آلاف مليارات المجرات، وكل مجرة ملايين ملايين الكواكب، وخلق الإنسان آية، وخلق النبات آية، وخلق الحيوان آية، نزول الأمطار آية، الماء آية، الهواء آية. نحن محاطون بآيات لا تعد ولا تحصى. والحقيقة أن عظمة الله عز وجل قد تتبدى في الكون بواقعه الحالي أكثر مما تتبدى بخلق نواميسه، لكن من ضعف الفهم قديماً كانت المعجزة خرق النواميس، لكن الآن خلق الإنسان. يعني تمشي في الطريق تستمع إلى بوق مركبة تنزاح نحو اليسار، هل تدري ما الذي حصل؟ أودع الله في دماغك جهازاً دقيقاً جداً يحسب هذا الجهاز تفاضل وصول الصوت إلى الأذنين، الصوت من هنا هذه أقرب وهذه أبعد، التفاضل واحد على 1650 جزء من الثانية. هذا الجهاز من أجل أن تعرف جهة الصوت. ألم نجعل له عينين من أجل أن ترى البعد الثالث. حاسة الشم 20 مليون عصب شمي، ينتهي كل عصب بسبعة أهداب. الهدب مغطى بمادة تتفاعل مع الرائحة، بنشأ شكل هندسي، رمز الرائحة يشحن للدماغ، هذا الرمز يعرض على الذاكرة الشمية 10,000 بند، حيثما يتطابق الرمزان تكتشف أنه في بالطعام المادة الفلانية. أتحسب أنك جرم صغير؟ أنا بدأت أن قوم موسى رأوا العصاة التي ألقاها فأصبحت ثعباناً مبيناً، رأوا يد سيدنا موسى نزعها فإذا هي كالكوكب الدري.

رأوا العصا ضرب بها البحر أصبح طريقاً يبساً، ثم عبدوا العجل من دون الله. ونحن معنا آيات ناصعات، بينات، واضحات، كل شيء واضح، ومع ذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يغتصب بيتاً لا يرى أنه سيحاسب، هذا الذي يأكل المال الحرام لا يرى أن هناك إله عظيم سوف يحاسبه على ذلك. المشكلة واحدة، الصورة مختلفة. واتخذ قوم موسى من بعده، هو ذهب إلى المناجاة ولعله أمضى 40 ليلة، ظنوه لا يرجع، وكأن الدين مرتبط بسيدنا موسى، فإذا غاب مديداً تحللوا من عبادات الله عز وجل. لذلك ماذا قال الصديق؟ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. الرسالة مستمرة، الرسالة هذا المنهج الذي جاء به النبي الكريم، هذا المنهج الذي جاء به النبي الكريم مستمر. لكن أيها الأخوة، نقطة دقيقة جداً الآن، الإنسان حينما يعبد عجلاً من ذهب صنعه الإنسان، هذا العجل عنده منهج؟ ما في، له أمر، له نهي؟ ما في. الذين عبدوا الشمس مع منهج، الذين عبدوا البقر في الهند البقرة مع منهج، في أوامر، في نواهي، في وسائل للتقرب من الله، في وسائل للبعد عنه، معاصي تبعدك عنه، في أسباب سلامتك، في أسباب سعادتك، هذا العجل ماذا يفعل؟ لذلك بالمناسبة قد يعجب الإنسان، يقول لك مثلاً 900 مليون بوذي مثلاً، لماذا عبادات الأديان الأرضية الوضعية أتباعها كثر؟ أعتقد في سبب، والسبب واضح، لأنه ما في منهج، قضية سهلة، افعل ما شئت، أعلن ولاءك وافعل ما شئت. إذا عبد الإنسان شيئاً دون الله عز وجل هذا الشيء ما له منهج. بالإسلام في أمر، في افعل، في لا تفعل، في حرام، في حلال، في واجب، في سنة، في فرض، في مندوب، في شيء ما بيجوز، في شيء مستقبح، في شيء غير مستحسن، في شيء يغضب الله. المسلم أمام منظومة لا تنتهي من الأوامر والنواهي. وأساساً تخلف المسلمون حينما فهموا أن الدين عبادات شعائرية فقط، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، كل أمر. وما أكثر الأوامر في القرآن الكريم، وما أكثر الأوامر في السنة المطهرة، أنت أمام منهج. فلذلك عبادة الأوثان سهلة جداً، عبادة البقر سهلة جداً، الحجر، الشمس، القمر، هذه الجوامد لا منهج معها، لا تنتفع بعبادتها. وأحياناً أضيف على ذلك، وأن تعبد إنساناً ليس معك، تعلن ولاءك له وتفعل ما تشاء، تأخذ من الأموال ما تشاء، وتظلم ما تشاء، ليس معك هو. لذلك من السهل بمكان أن تعبد إنساناً ليس معك، تلتقي به، تكون في أعلى درجات الأدب والمحبة والولاء، يرتاح. تبتعد عنه تكون وحشاً مع الناس. عبادة الأشخاص سهلة جداً، أما أن تعبد الله هو معك. لو حلفت يميناً كاذبة سقطت من عينه، لو كذبت سقطت من عينه، لو ظلمت هرة سقطت من عينه.

لو قتلت مخلوقاً لا يحق لك أن تقتله سقطت من عينه. الفرق كبير جداً بين أن تعبد مادة، حجر، مدر، شمس، قمر، بقرة، نار، وبين أن تعبد خالق السماوات. هو معكم أينما كنتم، معك يحاسبك. لذلك لا يمكن لأمر شرعه إنسان أن ينفذ 100%. هذا الأمر ينفذ ما دام هذا الإنسان يطولك علمه. أوضح مثل قانون السير، ما دام في النهار كله حاطط أحزمة، أما الساعة 3 بالليل ما في شيء. لما الإنسان يضع قانون، هذا القانون يطبق حينما يكون واضع القانون يطولك علمه أو تطولك قدرته. أما إذا كنت مع الله، يا الله بأي لحظة معك؟ يعني أوضح مثل، بشهر رمضان في شهر آب والحر لا يحتمل وخمسة وأربعين والعطش يكاد يعني لا يحتمل، تدخل لبيتك للمطبخ تفتح الثلاجة في ماء بارد، بتقدر تحط نقطة ماء بفمك؟ نقطة ماء ما بتقدر. الله معك، لأن عظمة الدين شيء لا يصدق، ما بتقدر. بينما بالأنظمة الوضعية ما دام واضع القانون مو معك بتقدر تسوي كل شيء. الفرق كبير بين أن تطيع خالقاً معك مطلع على نواياك. كلمة أقولها، مريض مخدر في مثلاً حاجة حقها 150,000 توضع في أحد شرايين قلبه، هي متفاوتة بالأسعار، في قسم غالي جداً وفي قسم رخيص جداً. إن وضعت الرخيص وهو مخدر وتم وضع هذا النابض في أحد أوعية القلب وانتهت العملية وخيطت وانتهى الأمر، بيقدر المريض يكشف الخطأ؟ ما في قوة تكشفه إلا الله. وضعت نوع سيء جداً وسجلت بالفاتورة نوع غالي جداً، يعني في أخطاء لا يمكن حتى للقانون يكشفها أبداً. إن قال لك الطبيب بدي 10 تحاليل تقدر تناقشه؟ ما بتقدر. من يراقبه؟ الله عز وجل. لكم كلمة أخرى، الحياة لا تستقيم إلا بالإيمان بالله. ما دام واضع القانون إنسان، واضع القانون إنسان، والإنسان المواطن قد يكون أذكى من واضع القانون. مرة كنت بأمريكا واضعين أجهزة لكشف السرعات الزائدة، كنت بمركبة سمعت صوت جديد لم يكن، ما هذا الصوت؟ قال لي هذا الصوت جهاز اشتريناه ينبهنا عن قرب الجهاز الذي وضع لكشف السرعات الزائدة. معنى التغيت العملية كلها، جهاز وضع بالمركبة ينبه السائق إلى أن الجهاز الذي سيكشف السرعة الزائدة اقترب، انتبه. انتهى. إذا إنسان واضع قانون والمواطن قد يكون أذكى منه، فكل شيء يوضع يأتي مواطن يقدر يحتال ويلغي مفعوله. لذلك الآن الضبط بالعالم الغربي إلكتروني، ضبط بالغ الدقة. قطعة كهرباء بليلة واحدة تمت 200,000 سرقة، مجموع المسروقات 30 مليار دولار، الضبط إلكتروني. ما في كهرباء ما بقى في ضبط. لذلك بتفوت لسوق كبير بالعالم الغربي، أنا أقول ما في أمين. إن لم تدفع ثمن السلعة، اللصاقة اللي على السلعة فيها مادة إن لم يؤشر عليها أنها دفعت تصدر صوت أمام قوس، تغلق الأبواب آلياً. من هو الأمين في هذا السوق؟ ضبط عجيب. لذلك كلما كان الضبط إلكتروني كان الأجر لا شيء، ما في أجر.

القصة أنه واتخذ قوم موسى من بعده، غاب عنهم في المناجاة فربطوا الدين بوجوده، فلما غاب عنهم عبدوا هذا العجل من حليهم، من قطع ذهبية كانت معهم. في تعبير لطيف أنه الذهب يشبه الإنسان، بطيء الكسر سريع الالتئام. عجداً جسداً له خوار، يبدو الذي صنع هذا العجل لو نفخت في مكان في هذا العجل لأصدر صوتاً كصوت العجل، له خوار، بس طبعاً عجل جسد بس ما في روح. تصور يعني إنسان يرى في بعض المحلات ببيع الأقمشة تمثال لامرأة من شمع، والمرأة الحقيقية كم هي المسافة؟ أيام وردة بلاستيك والوردة الحقيقية، في حياة عجلاً جسداً يعني جثة ما فيها روح، له خوار. قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، سبيل السلامة، سبيل السعادة، سبيل القرب من الله، سبيل الأمن، سبيل الحكمة، سبيل الراحة النفسية، سبيل الرضا، سبيل التفوق، سبيل التفاؤل، سبيل قوة الشخصية، ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين، كانوا ظالمين لأنفسهم. سبحان الله، الإنسان مع الله، الله بيحفظ، الله بيلهم، الله بيدعم، الله بيدافع عنك، الله بيقويك، الله بينصرك، الله بيوفقك، الله بيوفقك بزواجك، بعملك، بصحتك، بسمعتك. يعني ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يعني أنا مثل واضح جداً بس مؤلم. تصور ابن له أب محترم، أب مربي، أب عالم وغني، اعتنى بتربيته عناية، صار شخصية فذة علماً وأدباً وديناً وسلوكاً، تابعه متابعة دقيقة جداً، تابع له صحته، دراسته، دينه، صلاته، أناقته، ثيابه، كلامه، حتى أوقات فراغه صرفها فيما ينفعه. هذا الابن يعني للتقريب مثل الألماسة، وإذا ابن يتيم مات أبوه ومتشرد، كل يوم بمخفر وكل يوم بمأوى أحداث، وفي فاحشة وفي سرقات وفي وكلامه بذيء وثيابه رسة وحركاته مؤلمة، في موازنة بين هذا الطفل الذي له أب يرعاه وبين هذا الطفل المشرد. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. مسكين الكافر ما له مولى، أيام يكون تدميره في تدبيره، أما المؤمن وقاف عند كتاب الله. سائق تاكسي أشرت له امرأة، وين؟ قالت له خذني إلى أي مكان تريد، عد هذا مغنماً كبيراً، قضى حاجته وأخذ رسالة منها، ظنها مبلغ من المال كبير، فتحه مرحباً بك في نادي الإيدز. يكون تدميره في تدبيره، قد يعد المغرم غنماً. لذلك النبي الكريم من أدعيته الشريفة: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ مرة بعض القبائل صنعت إلهاً من تمر، فلما جاعت أكلته. مرة في صنم جاء الذي يعبده، رأى ثعلبان قد بال على رأسه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ معقول؟

قد ضل من بلت عليه السعالب. والله يا أخوان، في معلومات يصعب تصديقها. في قبائل في آسيا تعبد الجرذان، عندي تحقيق مطول مع الصور، بناء فخم، حجر منحوت، والآلهة في هذا البناء هم الجرذان، والأتباع يأتون يقفون على ظهورهم وعلى رؤوسهم، يقدمون لهم الحليب والطعام الطيب. هناك من يعبد ذكر الرجل في اليابان، هناك من يعبد موج البحر. اشكروا الله عز وجل، نعبد الله، نعبد خالق السماوات والأرض، نعبد الذي معنا في كل حين، نعبد الذي بيده كل شيء، نعبد الذي بيده أعداؤنا والأقوياء، نعبد من يسمعنا، من يستجيب لنا، من ينصرنا، من يرحمنا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، اتخذوه وكانوا ظالمين؟ يعني أنتم طبعاً وجدتم مفارقة حادة، أنه أشخاص رأوا البحر صار طريق، رأوا فرعون غرق أمامهم، رأوا آيات وأدلة، ومع ذلك يعبدون عجلاً من الذهب له خوار. لا شك أنكم مدهوشون لهذه المفارقة الحادة. والله الذي لا إله إلا هو، في كل عصر إنسان يؤذي الناس ليبتز أموالهم ولا يعلم أن الله سيحاسبه حساباً عسيراً. أذكر قصة، طالب من طلابي له خال صاحب دار سينما، سينما يعني مستواها منحط جداً، تستقطب الشباب الصائعين المنحرفين الشاردين، يعني بنى ثروة كبيرة جداً على حساب أخلاق الشباب. بالأربعينات جاءه المرض الخبيث، قال لي كنت في زيارته صار يبكي أمامي، قال لي جمعت هذا المال الكبير حتى أستمتع به في حياتي، ها قد عاجلني المرض ولم أستمتع به. الله كبير! أغبى إنسان الذي لا يدخل الله في حساباته. لا تعجبوا من هذه المفارقة الحادة، نعيش مفارقات أكثر منها حدة. اغتصاب بيت، ما في آخرة، ما في يوم حساب، تطليق زوجي تطليق تعسفي، كتبت له البيت ثم طلقها، يظن ما في عليه حساب. والله في ظلم بالعالم الإسلامي، بالبيوت، بالطبقة الدنيا، في ظلم لا يعلمه إلا الله، وكل واحد يظلم الناس بظن أنه لن يحاسب. ولما سقط في أيديهم، يبدو في قسم من هؤلاء يعني كانوا في غفلة، فلما أدركوا الخطأ، خطأ كبير، ولما سقط في أيديهم شعروا بخطئهم الفادح، شعروا بهذا الانحراف الخطير. إله عظيم، أراكم على يد نبيه معجزات وتعبدون عجداً جسداً له خوار. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يعني على كل جيد أن إنسان بعد الخطأ أدرك الخطأ. الآن سيدنا موسى رجع إلى قومه غضبان أسفا. سيدنا موسى نبي كريم من أولي العزم، ذهب لمناجاة الله عز وجل وهو كريم الله. ذهب أربعين ليلة، في هذه الليالي الأربعين انحرف قومه انحرافاً شديداً ورجعوا وثنيين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يعني أيضاً نفهم شيء، هل تحمل هم المسلمين؟ هل يؤلمك تقصيرهم؟ هل يؤلمك انحرافهم؟

هل يؤلمك انغماسهم في الملذات؟ هل تتألم لهم؟ هل تسعى لهدايتهم؟ هل تقلق على مستقبلهم؟ كلما كانت اهتماماتك واسعة تشمل قطاعاً كبيراً من الناس كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل. غضبان أسفة، يعني الآن كأنه في شعور، ما دام دخلك وفير وصحتك جيدة وبيتك جيد مركبتك جيدة ما لك وللناس، ما بيخطر بباله يعين إنسان، يأخذ بيد إنسان، يهدي إنسان. أقول لكم أيها الإخوة، الدعوة إلى الله، أنا أقول كلام معه أدلة، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. الكفاية وضع آخر، فرض الكفاية هو التبحر والتفرغ والتعمق، وأن تملك أدلة وأجوبة ورد على كل شبهة، هذا فرض الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن الكل. في بكل بلد مجموع من العلماء الكبار، هؤلاء فرض كفاية. أما كل واحد من الإخوة الكرام فرض عين أن يكون داعية في حدود ما يعلم فقط ومع من يعرف. سمعت آية، سمعت حديث، سمعت قصة، تأثرت، بلغوا عني ولو آية. تبلغ من؟ زوجتك، أخوك، ابنك، عمك، ابن عمك، خالك، ابن خالك، زميلك بالوظيفة، جارك. كنا بندوة، بسهرة، بنزهة، ماذا سمعت يوم الجمعة؟ عود نفسك تكتب نقاط أساسية يوم الجمعة، أن تجعل هذه النقاط محور حديثك طوال الأسبوع. زرت أختك، قاعد سهرك، وابن أختك وأختك، وسمعت تفسير آية تأثرت له، بلغهم، اكتبهم عندك النقاط هاي. بتحب وزع شريط، ليس هدية، إعارة، حتى يسمعوا، بيسمعوا أعطيه واحد ثاني. والله في أخ من إخواننا لا يحسن الدعوة إلى الله، أما 100 شريط وزعهم على أقربائه وتابعهم، والله 4، 5، 10 صاروا بالجامع من أقربائه. لما إنسان يصدق، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف، يعني أقربائك، أصدقائك، جيرانك، زملائك. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، يعني وجدتم غيابي طويلاً فعبدتم إلهاً آخر، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح، وألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره. أخوه نبي كريم، بس يبدو غضبه كان شديد، يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني يبدو أن الأم عاش سيدنا موسى مع أخيه أمداً طويلاً في رعاية الأم، يبدو أن الأب كان متوفى في وقت مبكر جداً. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، اسمع مني، وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أنا دعوتهم، منعتهم، حذرتهم، يعني ما تركت طريقاً إلا سلكته، لكنهم أصروا على أن يعبدوا العجلة، فلما بلغت في الإصرار كادوا يقتلونني. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، أنا واحد، وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. خلافي معك وخلافك معي أمام هؤلاء الذين تنكروا لهذه الدعوة يشمتون بنا. وأنا أقول أيها الإخوة، الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من

ماتت الأعداء، ومن السلب بعد العطاء، ومن عضال الداء. قال ابن أمة: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. أنا لم أقصر. يبدو سيدنا موسى سكت عنه الغضب. يعني أحياناً الإنسان من شدة إيمانه، من شدة حرصه، من شدة غيرته، من شدة ألمه، قد يخرج عن طوره. أمسك برأس أخيه يجره. في آية أخرى: لا تأخذ بلحيتي. من جره؟ من لحيته، ولا برأسي. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. سيدنا موسى عاد إلى نفسه، قال: رب اغفر لي ولأخي، اغفر لي ولأخي، وأدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. يعني كل واحد منا إذا أخطأ ينبغي أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه. ليس لنا إلا الله، لكن الله عز وجل يقول: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أين عقلك؟ أين إيمانك؟ من أراد أمراً فليتدبر عاقبته. يعني الإنسان لأن يسقط من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. مؤمن مريض ممكن، فقير ممكن، زواجه غير ناجح ممكن، ما رزقه الله بالأولاد ممكن، كله ممكن، لكن تعصي الله، تأخذ ما ليس لك، تحلف يمين كاذب. قال: ربي اغفر لي ولأخي، وأدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. يعني المؤمن أكبر عطاء له أن الله يعزه ويرفع قدره، وأي عمل في شرك في معه ذل، لئن أشركت ليحبطن عملك. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. يعني غضب الله شيء مدمر. إن بطش ربك لشديد. والله أروي قصة كثيراً بس مؤثرة. إنسان راكب مركبته إلى المطار، موظف هناك، بس موظف رفيع المستوى، أراد أن يعرض خبراته الدقيقة في القيادة على من إلى جانبه. ففي جرو صغير في أيام الشتاء، الزفت الأسود أكثر دفئاً من التراب لأنه يمتص أشعة الشمس. فهذا الجرو جالس على طرف الطريق، فاستطاع قائد هذه السيارة بمهارة بالغة أن يقص يديه فقط دون أن يدهسه كله، وأطلق ضحكة هستيرية. يقسم لي بالله من كان إلى جانبه في السبت القادم بعد أسبوع في المكان نفسه، يعني إحدى العجلات أصبحت بحاجة إلى إصلاح، وقف وفي عنده رافعة، رفع المركبة وحرر العجلة، فالرافعة فاسدة انكسرت، وقعت المركبة فوق العجلة بشكل أفقي، والعجلة فوق رسغيه فهرستا. إلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه وقطعتا. يقسم بالله أنه في السبت الماضي
قطع يدي جرو صغير

0: وفي السبت الذي تلاه قطعت يداه من الرسغين إن بطش ربك لشديد. والله أيها الإخوة، في آلاف القصص، بس نحن مشكلتنا القصة نعرفها من آخر فصل، ما لها معنى. أما حينما إذا كان راكب جنبه قال لي أمامي دهس أو سحق يدي جرو صغير وضحك، في السبت القادم فقد يديه، إن بطش ربك لشديد. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها، إنسان عمل سيء تاب وأصلح وعقد العزم على توبة نصوح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أعتقد في أكثر من ثماني آيات في القرآن الشرط في التوبة من بعدها، من بعد التوبة وبعد الإصلاح وبعد العمل الصالح، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب.

0: حقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية.

0: الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسى.

0: بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعى العلي دوار

0: 1-0-566-20-70. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0-790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378-1010-25.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات

0: جريت، اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة. خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة. متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-59-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان. بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية.

0: أقل وقت ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: إن هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم.

0: للمعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم دكتورنا، وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ورحمة الله، الله يعطيك العافية سيدنا.
0: عفاكم الله،
2: بارك فيك. تاكسي،
0: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك، بس بدي أبلغ في مفقودات كانوا معي من يوم الخميس، ومعي جماعة من وسط البلد.
0: نعم.
2: ونسيوا معي أغراض أكياس، هم تجهيزات صالون.
0: نعم. المفقودات
2: متابعين برنامج أو إشي إنهم يتواصلوا معنا على الرقم.
0: طيب، المفقودات موجودة معك؟ ما زالت معك؟
2: المفقودات موجودة معي من يوم الخميس، ورجعت على المحل نفس المنطقة اللي هم نزلوا فيها وطلعوا فيها، برضو ما استفدتش، يعني ما وصلت لهم.
0: جزاك الله خير، خليك معنا لو سمحت تحت الهواء
2: إن شاء الله.
0: حياك الله. إذن يعني المفقودات في منطقة وسط البلد موجودة، هيها إن شاء الله بالحفظ والصون. من فقدها أو نسيها في سيارة عمومي تاكسي يتواصل معنا في أي وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: محمد جالية.
0: حياك الله أخ محمد.
3: شيخ، استفسار بس، الله يبارك بعمرك، استفسار بس، لأنه في مشكلة صارت بيني وبين زوجتي.
0: نعم.
3: فبتحكي لي إنه اللي برجلي أزق منك، فشو الحكم الشرعي اللي أنا بقدر أتصرف فيه بالطريقة هاي؟
0: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: بارك الله فيك، أشكرك.
0: فتاوى الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: أستاذ الكريم، أنا بدي أسأل عن صلاة الزوال.
0: نعم.
4: هل هي كانت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبدي أسأل متى وقتها صلاة الزوال. والسؤال الثاني، الله يكرمكم، حابي أسأل عن السنة القبلية للظهر.
0: نعم.
4: يعني هل هي السنة القبلية هي نفسها اللي قبل الصلاة، ولا السنة القبلية بتكون بعد الأذان مباشرة أو قبل الأذان؟ هذول السؤالين، إذا تكرمت إنك تجاوبت عليهم والله يجزيكم كل خير ويعطيكم ألف عافية.
0: عفاكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخي، ممكن سؤالين؟ واحد سؤال استفسار.
0: تفضل.
5: الله يفضلك. هلا أنا عمارة جزو عما، في موقعين بالجزو في سجود تلاوي.
0: عفوا؟
5: جزو عما.
0: نعم.
5: في سجود تلاوي.
0: نعم.
5: هلا أنا عم أصلي وقريتها. هلا أنا إذا ركعت وسجدت بتزي عن السجود التلاوة؟
0: نعم، يعني أنت لم تسجد التلاوة.
5: أنا عم أصلي، أنا قريت أصلي معي سجود، أنا بس خلصت الصورة سجدت،

0: يعني كثير صلاتي عادية.
1: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: وهلا استاذ هشام، بالنسبة للقنوت، هلا
1: نعم
0: نحن بصلاة الفجر انه على الشافعي بقمته
1: نعم
0: والله وجهت وجهي، يعني هون ما بعرف، ما شفته انه بهالشيء هذا استفسار بس مؤكد يعني.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
1: حياكم الله.
2: السلام عليكم.
1: اتصال أخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية يا رب. عندي 3 أسئلة استفسارات سريعة بعد إذنك.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، بدي بس من الفتوى بخصوص شراء من المزادات الإلكترونية هذه تاعت العقارات اللي يستملكوها البنوك. البنوك ممكن تكون ربوية ممكن تكون إسلامية، فمن شو رأي الشرع بهذه النقطة؟
1: نعم.
2: السؤال الثاني، يعني أنا جديد اكتشفت على تطبيق سند انه بالزمانات كان شاري اسهم في واحد من البنوك الربويه، وانا ناسي الموضوع تماما. فسؤالي، هاي الـ الاسهم الموجوده والمبلغ المالي الموجود، ايش احسن طريقه اني اتصرف فيه؟
1: نعم.
2: السؤال الثالث،
1: شراء اسهم من بنوك تجاريه.
2: نعم،
1: شاري انت اسهم من بنوك تجاريه.
2: بنوك تجاريه، وهذا الحكي ايام الصبا زمان، وانا ناسي الموضوع يعني بصراحه.
1: نعم. السؤال
2: الاول اكتشفته جديد.
1: طيب.
2: السؤال الثالث لو سمحت، عندي الوالد الله يعطيه العمر،
1: امين،
2: يعني عمره في الثمانينات، اوكي، وصار له تقريبا 20 سنه هو نادم على هذا الموضوع، ما قام بالزكاه، تمام. فهلا يعني تراكمت الزكاه عندنا على حوالي 20 سنه، والمبلغ اللي ضل معه حتى يعيش فيه صار يعني مبلغ حتى لا يكفي انه يطلع، واحنا مش عارفين نكمل اصلا الزكاه كانت المفروض تطلع كم بالضبط. هلا المبلغ اللي باقي معه بيعيش هو من اجار شقه، اوكي، هو ماجر شقه وبيعيش منها تقريبا، واحنا بنساعد يعني. فهو كمان نادم على هذا الموضوع، ونفسنا انه نحل الموضوع بطريقه هيك تكون ترضي رب العالمين، فبدنا توجيهي بس من حضراتكم.
1: تسمع الاجابه.
2: تمام، شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. مجددا فضيله الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
3: بارك الله فيكم، حياكم الله.
1: نريد الاخ المستفتي توجيه من فضيلتكم شتم الزوجه لزوجها، والأصل العلاقة يعني الزوجية مبنية على هذا الميثاق الغليظ، مبني على المودة والرحمة والألفة والطمأنينة والسكينة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. اسمح لي بداية دكتور محمود أشكر يعني سائق التاكسي هذا، وهذا النموذج الطيب اللي بيدل على وجود الأمانة بين الناس،
1: موجود
3: وهاي
1: الحمد
3: نعمة
1: رب
3: والحمد
1: العالمين.
3: لله رب العالمين. الله يجزيهم الخير إن شاء الله تعالى وكل من يحافظ على الأمانة.
1: نعم. بما أنك يعني تفضلت يعني تكلمت في هذا الموضوع، نكرر يعني من فقد مفقودات أو مقتنيات في سيارة عمومي تاكسي في وسط البلد يوم الخميس موجودة بالحفظ والصون، يتواصل معنا في أي وقت، أو من يعلم يعني الدال على الخير كفاعل، من يعلم هي المفقودات موجودة مع السائق، ورقم السائق موجود عندنا في إذاعة القرآن الكريم، في أي وقت يتواصلوا معنا
3: إن شاء الله.
1: تفضل دكتور.
3: بالنسبة لمشكلة الزوجة والزوج ووجود إشكاليات مثل هذه، الإشكاليات تحتاج إلى معرفة أسباب، لكن على كل الأحوال المشاكل لا تبرر اللجوء إلى الألفاظ النابية بين الأزواج. والأصل في الزوج أنه كذلك يكون رده بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل بخطوات مع الزوجة عندما تسيء، من ضمن هذه الخطوات الوعظ، الهجر. طبعا كل هذه الخطوات تكون بالترتيب معين بحيث أنه الإنسان ما يتعدى. الزوج وضعت العصمة بيده، لأنه ممكن المرأة في لحظة من اللحظات يعني مثل ما قال يكفرنا العشير.
1: نعم.
3: تكفر العشير، تستعجل، عاطفتها تأخذها، فيجب على الزوج أن لا يكون ردة فعله مشابهة إلها، ويجب عليه أن يكون حكيما في الرد عليها، ينتظر حتى يجد الأسلوب المناسب في الرد عليها. قد تكون النظرة جواب من الرجل، وقد تكون الكلمة اللطيفة محرجة لها. يعني كم تتصور أنه زوج في هذه اللحظة، وأنا ما أتصور شو السبب اللي خلاها تحكي هذا الكلمة، لأنه هاي خلافات زوجية، وقد يكون هناك أمور
1: أسرار زوجية
3: تستفز الإنسان. فلذلك نحن نقول عندما تكون في حكمة من أحد الطرفين في أي مشكلة، سواء كان أزواج أو غيرهم، وجود حكمة عند أحد الطرفين كفيل بأن يلغي أو أن يجعل هذا الخلاف

0: ينتهي،
1: يتجنب الخلاف.
0: وأن
1: نعم.
0: ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة
1: كأنه
0: كأنه
1: ولي
0: ولي
1: حميم.
0: حميم، ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كثير من الناس اللي بيجون على الإفتاء في مشاكل زوجية بكون تسرع في الطلاق، بقول له يا أخي شفتها معصبة وشفتها بتسبسب وشفتها بتغلط وشفتها بتقولها بتقول لك طلقني. مثل هيك أنت الله أعطاك أعطاك العصمة وأنت راح تتحمل التكاليف، يا أخي اطلع اتركها شوي لحد ما تتراجع الأمور تهدى النفوس، وبعديها ممكن تتصافوا إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. صلاة الزوال دكتور لها أسماء أخرى، حكمها ووقتها.
0: صلاة الزوال هناك بعض الأحاديث الواردة فيها، والفقهاء عندما نظروا إلى هذه الأحاديث منهم من قال أنها هي نفسها راتبة الظهر، راتبة الظهر 4 ركعات، ومنهم من قال لا هي زيادة ممكن يصليها الواحد بعد الزوال وما ينوي فيها أنها تكون صلاة سنة الظهر، وإنما هي إنما هي نفسها إنما هي نافلة مستقلة. وعلى كل الأحوال هذا الخلاف يعني موجود ولا يضر، أنت نويتها يعني أكثر الناس لا يعني يجعلها منفصلة عن راتبة الظهر ويعتبرها هي نفسها راتبة الظهر، وإنما عجل فيها بعد الزوال مباشرة، لأنه أصلا يستحب في الإنسان المسلم أنه يصلي الصلاة على وقتها، فأول ما تزول الشمس بيكون هو توضى وجهز حاله، وأول ما زالت الشمس ودخل الظهر بيصلي 4 ركعات سنة قبلية، وبعديها بيصلي الظهر إن شاء الله
1: لها
0: تعالى.
1: أسماء أخرى أم فقط
0: لا لا
1: الزوال؟
0: يسموها الزوال، أو هي سنة الظهر القبلية عند من قال بأنها هي نفسها.
1: طيب، والاستفسار الثاني أنت أجبت عنه يعني فضيلة الدكتور، بالنسبة للسنة القبلية للظهر تصلى بعد الأذان أم قبل الأذان في أي وقت؟
0: لا لا
1: وقت الزوال؟
0: السنة القبلية هي التي تصلى قبل الفرض،
1: نعم، بعد
0: لكن بعد
1: الأذان.
0: الزوال،
1: نعم،
0: بعد الأذان، بعد دخول وقت الظهر إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم سجود التلاوة دكتور؟
0: سجود التلاوة سنة، من سجده حصل أجره، ومن لم يسجده فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: أخر هو السجود
0: هو
1: حتى انتهى من الصلاة.
0: آخر السجود فات خلاص موضعه قد فات، والأصل أنه أنا عندما أكون في الآية التي فيها تلاوة سجد
1: سجد
0: التلاوة
1: تلاوة، سجود تلاوة.
0: أسجد، ولا أتعمد أن أجعلها آخر ما أقرأ في آخر السورة حتى ما يصير في تلبيس على من يكون معنا في الصلاة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا. حكم قنوت الفجر دكتور؟
0: قنوت الفجر سنة مؤكد، وهو من الأبعاد، تصنيفه من الأبعاد التي إن تركها المسلم سجد لها سجود السهو، وهذا على المذهب الشافعي.
1: ما المقصود بالأبعاد دكتور؟
0: الأبعاد السنن المؤكدة التي يعني يسجد ليسجد من تركها سجود السهو لها، ولذلك القنوت عندنا في بعد صلاة في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع يدعو دعاء القنوت المعروف.
1: المفتفي به عندنا يعني من تركه يسجد للسهو.
0: يسجد للسهو، ومن لم يسجد فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم شراء عقارات نظام المزاد الإلكتروني من بنوك ربوية؟
0: بداية المزادات الآن أصبحت تنظمها وزارة العدل، وهذه المزادات هي في الحقيقة عبارة عن بيع لأناس أفلسوا لأجل تحصيل حقوق الناس اللي عليهم، سواء كانت هذه الجهات مؤسسات أو أفراد ربوية أو غير ربوية. عندما ترفع القضية في المحكمة على إنسان عليه دين وما سد، القاضي يمشي بالترتيب، والآن تطورت الأمور أصبح في عندنا مزاد، المزاد الهدف منه أن يكون معلن بشفافية بهذه الصورة ويعلن للعموم عشان ما يتخبى، مثل زمان كانوا يخبوا وما حدا يعرف وينباع بأقل الأسعار. الآن الناس بتدخل على المزاد وكل واحد بيدفع بقدر استطاعته، فبيجي واحد بيدفع بقول انا طبعا الجهات تحدد حد ادنى لهذا العقار او هذه السلعه، وبعد ذلك يتم المزايده عليها في زمن محدد، يكرر بيع هذا المزاد، يكرر السعر، ويمهل صاحب المزاد مهله، صاحب العقار الاصلي مهله لكي يدفع، فان لم يستطع وبقيت مديونا ولم يستطع السداد المزاد يثبت

0: بت. وطبعا أصحاب السلعة نفسهم حريصون على أن يبلغوا أكثر عدد ممكن حتى يرتفع معهم السعر أكثر، وبالتالي يقدروا يسدوا دينهم أكثر. ولذلك هذه الصورة لا نحرمها، هذه الصورة نحرم إنما نحرم بعض الحالات التي يتواطأ فيها بعض المشترين أو بعض الأشخاص لأجل تكتيم هذا المزاد وبيعه بأقل سعر. وإن شاء الله إنه بالصورة اللي بتتم الآن العلنية والإعلان ومن جهة رسمية، إن شاء الله إنها تكون أقرب لصورة تحقيق العدالة في البيع وتحقيق الهدف منها، وهي قضية سداد ديون المفلسين. وممكن واحد يجي يقول والله أنا بيتي انباع، أنت من البداية أنت قصرت في السداد، وأنت كذلك نحن نتكلم دائما ونحذر دائما من إنه الإنسان يلجأ للقروض اللي ترتب عليها فوائد ربوية، وهذه الفوائد تزداد ويعاد ما يسمى بهيكلتها، ويصبح الشغلة اللي ماخذها ب20,000 ب50,000، هذا أنت من هذا مما جنيته وجنيت
1: على
0: يدك
1: نفسك.
0: عليك. ولذلك نحذر كل الحذر من الدخول في القروض الربوية إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. شراء أسهم دكتور أيضا من بنوك تجارية.
0: هذا الأخ جزاه الله خير، اشترى في فترة سابقة وحتى نسيها، لما طلع نظام سند بين معاه انه في لك اسهم، فبقول ماذا افعل بهذه الاسهم؟ هذه الاسهم عندما نعرف انها لبنوك تتعامل بالربا نقول لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ممكن تبيعها، ممكن تشوف طريقة للبيع، تاخذ راس مالك الاصلي وتتصدق بالباقي.
1: لا يتركه للبنك.
0: لا خلاص الان ياخذه ويتصدق به. ويتصدق بالزائد إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية يتعلق بزكاة المال. شخص لم يدفع زكاة ماله لمدة 20 سنة، 20 عام.
0: سبحان الله.
1: هل تقضى زكاة المال دكتور؟
0: زكاة المال دين في ذمة صاحبها وتتعلق بماله كذلك، ولذلك ستبقى ويطالب شرعا بسداد هذا الدين الذي عليه، وعليه أن يجتهد هو وأبناؤه في تقدير هذه المبالغ. ممكن الرجوع إلى الأرصدة، الرجوع إلى دفاتر الحسابات. لو أصبح الإنسان غير قادر على السداد فهي دين في الذمة. الآن الأخ بيقول إنه والدنا له شقة مؤجرة، منها بحصل شيء يصرف على نفسه، فنقول له ما يزيد عن حاجته الأساسية الأصل فيه إنه يبدأ بسدادي ما عليه من هذه الزكاة. لم يستطع، لم يجد ما ينفق، تأكد وتذكر وندم على ما فات، ستبقى هذه دين في ذمته. بعد عمر طويل توفى، نجي لأملاكه التي ستورث، نقول لأولاده قبل ما تورثوا هذه الأموال، وهي أبوكم وصاكم في علي 5,000 10,000
1: دين.
0: 15,000 دين تطلعوها من رأس المال للفقراء والمساكين ولمصارف الزكاة، وبعد ذلك إن بقي لكم شيء تأخذونه فهذه أمانة ودين في ذمة والدكم، ولا يجوز لكم أن تأخذوا شيء من التركة قبل سداد هذا.
1: يعني تبقى
0: هذا الدين.
1: دين في ذمة الوالد سواء في حياته أو بعد مماته،
0: أو تتعلق في ماله بعد مماته إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وانتم بخير يا ابنائي.
1: حياكم الله وانتم بألف خير.
2: يا ابني أنا اليوم الصبح صليت الفجر، شكيت
1: نعم.
2: إني سجدت سجدة واحدة،
1: قمت
2: جبت ركعة يعني ترتيب اعتبار، وسجدت سجود السهو. بهذه الحالة شو علي؟ وإذا كنت أنا بالصدفة
1: لا أنت شكيت إنك سجدتي سجدة أو سجدتين
2: سجدت
1: أثناء الجلوس
2: لما سجدت لآخر إنه آخر ركعة إني سجدت سجدة، شكيت.
1: قمت يعني جئتي بركعة ثالثة.
2: قمت للركعة الثالثة جبتها، في هذه الحالة شو علي؟ أو ولو زدت مرة سجدة أنا شو أعمل برضو لعن ركعة سجدتين؟ الله يرضى عليكم وتفيدوني يا حبيبي.
1: تسمع الإجابة، حياكم الله.
2: الله يرضى عليك.
1: مع السلامة. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: في عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل السؤال الأول.
3: السؤال الأول، أنا خلال الصلاة يعني خصوصا يعني عندي زي حساسية بالوجه والجسم، فبضلني ألمس يعني وجهي أو المنطقة اللي بتضايقني أو دموع عيني، لأنه إذا ما عملت هيك يعني بضلني أفكر في الموضوع.

0: فما
1: السؤال
0: بعرف
1: الثاني،
0: يعني.
1: سلامات.
0: السؤال الثاني انه انا سمعت على اذاعتكم احد المفتين يعني فتوى انا مش متاكده منها، او يعني مش يعني
1: لأنك غير متأكدة، اطرحيها كسؤال. سؤال،
0: مش مقتنعه فيها.
1: السؤال
0: انه الصلاه الثلاثيه او الرباعيه في التشهد الاوسط بعد انه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لازم الانسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، والا اذا ما حكى هيك لازم يسجد سجود السهو. انا مش مقتنعه بهالكلام، بدي اشوف شو الراي، بدي راي ثاني يعني في الموضوع.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، على العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: كيفك يا سيدي؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سيدي في عندي سؤال. شيل بيت الرحم للمرأة شو حكمه بالإسلام؟ يعني يجوز يعني حرام يعني يقول لك إيه؟ مع إنه يعني كانت زوجتي كانت تحمل تتغلب بالحمل وكانت تولد ولادة مبكرة، واللي بصير الجنين بده علاج، يعني الجنين والأم في تعب عليهم. وفي كمان شغله، انا سايق تاكسي، عندي 3 بنات وولدين، والوضع سيء جدا. احنا عندنا طبعا كون الضمان عالي وبنزين يعني غالي، يعني الواحد يروح مصروف بيته اخر الليل. والله يا شيخ انا يعني بطالب يعني من برنامج تبعكم انه من اهل الخير، يعني والله ما معي اجيب يعني لا شناتي ولا زي للمدارس. بس الله يعطيك العافيه.
1: يسر الله أمرك أخي الكريم. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. إذا معنا اتصال أخير،
3: الله
1: حياكم الله.
3: سيدي شيخ، أنا سؤالي ما بين الفتوى والتفسير.
1: نعم.
3: القرآن الكريم ألفاظه دقيقة جدا، وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ، ووصفه أنه كرامة بين الزوجين وإحسان وشيء، لكن في لفظة في القرآن الكريم الواقع حقيقة ما فهمتها ولا استوعبتها، اللي هي وصف الدفع اللي بيدفع الرجل للمرأة بالأجور، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، حتى أنه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أزواجك اللاتي أحللن لك وآتيتهن أجورهن. فهذا الوصف يعني حقيقة خلاني، مش هو سوء فهم مني على القرآن.
1: لا أكيد، تسمع الآن توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور وتفسير لهذه الآية.
3: يا ريت.
1: أبشر أبشر، حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله. حياكم الله دكتور.
1: الأخت الكريمة شكت، سجدت سجدة أم سجدتين فجاءت بثالثة، بركعة ثالثة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كان يكفي هذه الأخت في حال أنها شكت في ترك إحدى السجدتين الأخيرتين أن تعيد سجدة واحدة.
1: نعم.
4: تأتي بالسجدة التي شكت أنها لم تأتي بها، يعني أنا شكيت أنهم ثنتين، واحدة ولا ثنتين، فبروح جايبة الثانية ومجيء بعيد فقط التشهد والصلاة الإبراهيمية التي تليها. ولذلك الأصل فيها أنها ما تجيب ركعة ثالثة كاملة. لكن هذا الموضوع قد يجهله الكثير فيعذر الناس فيه بالجهل إن شاء الله تعالى. لكن نقول لها في المرة القادمة وقد علمت لا تفعلي ذلك، وإنما يكفيك أن تأتي بسجدة، ترجع تسجد سجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات
1: أثناء الجلوس
4: وما تقومي ولا تجيبي شيء وتعيدي.
1: لأنه دكتور من يعلم الحكم أتى بركعة ثالثة وأبطل
4: الصلاة. صلاته. نعم. ولذلك نقول المرة القادمة هكذا افعلي، وننبه على مسألة أخرى، أن هناك كثير من الناس يأتي الشك بعد التسليم. من أتى شكه بعد التسليم فلا يلتفت له ولا يعيد شيئا من ذلك إن شاء الله، لأن الشك إنما يلتفت له إن كان داخل الصلاة نفسها، بعد السلام لا يلتفت إليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الحركة أثناء الصلاة دكتور؟
4: الحركة الأصل أن لا تكون إلا لحاجة، والأصل أنها ما تكون متتالية حتى ما تكثر وتكون 3 حركات وراء بعض. فلذلك إن اضطرت إلى ذلك فلتجعلها حركة واحدة أو

0: حركتين بالكثير، حتى ما تكون مسألة فيها تعمد إكثار الحركة في الصلاة. أما إذا اضطرت إلى ذلك وكانت في حالة مرضية فيمكن أن يكون لها حكم الضرورة، وإن شاء الله ما بتأثر على صحة صلاتها بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. ماذا نقول في الجلوس الأوسط أو الأول؟
0: الجلوس الأوسط بداية يعني مسألة اللهم صل على سيدنا محمد في السجود الأوسط، ونحن نفتي على المذهب الشافعي، هذه من سنن الأبعاض التي ذكرنا قبل قليل أن من تركها
1: يسجد
0: للسهو، لكن ليس على الوجوب. ليس على الوجوب، من تركها صلاته صحيحة، لكن فاته أجر الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول للأخت السائلة يعني الأصل أنه أنت تفهمي فكرة أن من لم يأتي بها هو حر، صلاته يعني صحيحة لكنه لم يحصل على الأجر الكامل، لأنها واردة ولأنها ثابتة، وبالتالي نقول لا ضير ولا شيء يضرك، وإذا ذكرتي فأحرصي على صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. وإذا أنت مش مقتنع بسجود السهو كسجود سهو وما أو ما سجدتي فصلاتك صحيحة، لكن لا تفوتي الأجر ولا تقولي أنا مش مقتنعة.
1: بالضبط،
0: لأنه هاي مسألة،
1: هذا حكم شرعي،
0: هذا حكم شرعي والفقهاء ذكروه وعليه أدلة،
1: مذهب فقهي معتبر.
0: أي نعم إن شاء الله تعالى.
1: لأنك أشارت أيضا تقول تريد قول آخر.
0: نعم، لذلك كان نذكرها بأنه هذا قول معتمد، وهذا قول يفتى به في المذهب الشافعي، ونحن في البلد مفتي المذهب الشافعي. ما أخذت فيه صلاتك، هي أنا أؤكد لك صلاتك صحيحة لكن فاتك الأجر.
1: جزاكم الله خير دكتور. إزالة الرحم دكتور،
0: بداية يعني أنا يعني أحب أفصل، بداية إذا كان القضية قضية أنه أنا أتغلب في الخلفة وأنا عندي إشكالية أو أنه في أمراض معينة، قد لا يكون إزالة الرحم هو الحل المباشر عند الأطباء، وهي الأصل مسألة يستشار فيها أطباء حتى يقرروا ذلك. فقد يكون هناك طريقة لمن صار عندها إشكال وإعياء وخلفة زايدة وممكن تكون تشكل خطر عليها، أنه فقط يعملوا لها عمليات ما يسمى بربط الأنابيب، ولا تكون إزالة رحم كامل. لكن لو قرر الأطباء أن هناك حالة مرضية تستدعي إزالة الرحم، فيكون هذا القرار طبي لمصلحة المريضة وحفاظا على حياتها، فلا نمنع ذلك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ الكريم عن قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني هو أشكل عليه لفظة الأجر أجورهن،
0: هذه من مسميات المهر.
1: نعم،
0: وهذه المقصود فيها مثل ما تفضلتم ومثل ما هو يعني تقريبا يعني هي أشكلت عليه، لكنها من الألفاظ التي استخدمت في الدلالة على المهر. وسياق الآية كله وآيات السابقة في هذه الآيات هي أصلا تتكلم عن فكرة الزواج وفكرة المهر، ولذلك سياق الآية دائما هو الذي يحكم المعنى. وعندما تستخدم كلمة لها أكثر من معنى، فالذي يرجح المعنى المقصود هو السياق السابق، فالكلام عن عقد الزواج وما يكون من ضمن مقتضياته وجود المهر إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سؤال من شقين لفضيلته.
1: تفضل سؤالك.
2: الاحتفال بالمولد النبوي،
1: نعم،
2: هل هو بدعة؟
1: نعم.
2: الشق الثاني من السؤال انه قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، هل هي سنة أم بدعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: تسلم يا شيخ، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. الأخ اللي شاغل الخط، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا سيدي.
1: عليكم السلام.

0: السلام ورحمة الله.
1: محمد يتوه معك.
0: حياك الله أخي محمد.
1: في عندي سؤالين. السؤال الأول، واحد شهد شهادة، انطلب للشهادة وشهد شهادة غلط، بعد ما شهد شهادة وطلع بعدين تذكر بعد يوم يومين الله أعلم أنه كان شهادان غلط، أيوة، بده يرجع يعيدها ثاني مرة ما زبطش، مش عند قاضي، عند مسؤول. أيوة. السؤال الثاني، كثرة الحركة بالصلاة، احنا نسمع بقولوا أكثر من 3 حركات.
0: يعني عفوا، بالنسبة للسؤال الأول، هو شهد شهادة بالبداية يعني غير متأكد منها، كان وبعدين
1: غير متأكد
0: بعد يوم أو يومين بعد فترة
1: ذكر أنه شهد غلط، يعني ما كانش ذاكر أثناء الشهادة،
2: يعني في لحظتها، يعني في لحظتها لما شهد هو كان يظن نفسه يقول الحق.
1: أيوة بالضبط.
2: ثم
1: بالضبط.
2: تبين له أنه أخطأ.
1: أيوة، بعدين عرف عارف أنه مخطئ و... طيب. يعني وتراجع، بس ما راحش ردد، قال للمسؤول انه انا صار كذا كذا.
0: طيب، وترتب عليها حكم اكيد هاي الشهادة؟
1: اكيد، انا محلف يمين.
0: طيب. السؤال الثاني،
1: السؤال الثاني انه بنسمع انه كثرة
0: الحركة،
1: اكثر من 3 حركات بالصلاة وبطن الصلاة، في ناس بتلاقي اكثر من 3-4 مرات 5 يتهروش يحكحك
0: متتالية،
1: يلاقي حركته كثير،
0: الحركات المتتالية
1: متتالية ورا بعضها، لا مرة لا مرتين لا ثلاث، زي هيك. سلامتكم،
0: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك يا شيخنا؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: الله يخليك ويحفظك يا رب، شكرا على البرنامج تبعكم.
0: الله يسلمك.
3: بس بدي أستفسر من فضيلة الشيخ، امبارح رحت على التاجر اشتريت شاشة.
0: نعم.
3: ففت على التاجر، يعني صديق لي، يعني قلت له بدي شاشة، يعني الشاشة الحمد لله انكسرت، الحمد والشكر لرب العالمين. فقلت له سعر الكاش قديش وسعر الأقساط قديش؟
0: نعم.
3: فأعطاني سعر الكاش 300 دينار وسعر الأقساط 350، فأنا أخذت على سعر الأقساط 350 دينار على 7 شهور، كل شهر 70 دينار، هل فيها شيء يا فضيلة الشيخ؟
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بعد إذنك، يعني شكرا لكم. شكرا.
0: أبشر أبشر. فتاوى على الهوى، السلام عليكم، اتصال أخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: ذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: صلي وسلم عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
4: عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول،
4: كلمة دكتور سألك بالله، يعني هي فيها إشي؟
0: نعم. السؤال الثاني،
4: والوسواس يعني من أنواع الابتلاء.
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور. شكرا لمشاركتك،
4: يعطيك العافية،
0: عفاكم الله. فضيلة الدكتور، ونحن يعني نتفيأ في هذه الأيام ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر مولد النبي صلى الله
2: صلى الله
0: عليه وسلم.
2: عليه وسلم،
0: حكم الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبارك لأمتنا الإسلامية جمع هذه الذكرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذكرى خير وبداية خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول بداية، البعض يقول هل هي بدعة؟ نحن نسأل أولا، ما هو تصور هذا الإنسان اللي يقول أنها بدعة عن عما يحصل في المولد؟ المولد عندما يكون ذكر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، ودعوة إلى التحلي بأخلاقه والاقتداء به
0: وبسنته،
2: وبسنته وبإكثار الصلاة عليه، أليست هذه كلها أمور مشروعة في أصلها؟ لما تكون الأمور مشروعة في أصلها، هل أقول أن الصلاة على النبي أو ذكر سيرته أو ذكر أو عمل
0: شمائله
2: محاضرات أو عمل محاضرات في شمائله أو حتى يعني حصول هذا الجمع والاحتفال بها، هذه وسائل الهدف منها مأمورين به شرعا، وهي إيش؟ حصول القدوة والتذكير بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ونحن في زمن يعني أجيالنا الصغيرة هاي عمالها تبتعد عن عما يذكرها.
0: نعم.
2: ويمكن هناك بعض الاحتفالات اللي في العالم بتصير كله في غير سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى؟ هل هذا نيجي نقول عنه بدعة فنحرمه ويعني ولا ونحاول أنه
0: نبيح ذلك،
2: يعني وبمعنى آخر بالمعنى

0: آخر. أو لا نتكلم
1: الأصل
0: بذلك.
1: فينا عندما نسأل عن موضوع المولد النبوي الشريف أن نتحدث عن ما يحصل في هذا المولد. إن كان كل ما يحصل فيه أمور شرعية مباحة ليس فيها أي محرم، لماذا أحرمه؟ ما الهدف من هذا التحريم؟ ولذلك نقول بالعكس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يذكرنا بالسيرة، ويذكرنا بالأسوة الحسنة، ويذكر الجيل الصغير اللي الآن مشغول بوسائل التواصل الاجتماعي، بدل ما إنه يشوف قدوات أخرى نذكره بقدوته وبحبيبه وبالصحابة رضوان الله عليهم، بمحبتهم للرسول صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم.
0: عليه وسلم.
1: كل هذا لا يكون أبدا حرام، بل بالعكس نرى أنه من المستحب، ونرى أنه يعني الأصل أن نكون حريصين عليه، حتى نظهر مكانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نذكر، لأنه في ناس كثير غفلت، في ناس نسيت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس نسيت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ويمكن صاروا يحفظوا أسماء
0: مشاهير
1: مشاهير
0: ولاعبين
1: آخرين
0: و
1: ومؤثرين آخرين، وتركين سيرة الحبيب المصطفى. والله بعض الناس بتسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن
0: عن
1: نسبه،
0: صحابته، عن
1: عن
0: زوجاته.
1: زوجاته، عن أولاده، لا يعرف شيء. ولذلك الأصل فينا أنه نحيي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونستغل فرصة المولد النبوي الشريف لإحياء
0: في كل وقت
1: قلوبنا
0: وفي شهر مولده صلى
1: وكل
0: الله عليه وسلم.
1: شهر مولده وفي السنة كلها. وأنا أدعو حتى كل واحد رب أسرة في بيته أنه يجعل هذه يعني موسم لنفتح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونذكر بها ونتجالس، ويمكن نفتح كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، ونخلي أولادنا يرتبطوا بالرسول صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله عليه
1: وسيرته،
0: وسلم.
1: أفضل من أنه نتركهم لغيرنا يؤثر فيه إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. قول يعني هل من الذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود يسن ذلك
1: يعني
0: دكتور؟
1: يعني هو من التسبيحات،
0: نعم.
1: وهي واردة، لكنها ليست مخصوصة في الركوع وفي السجود. من قالها فهي نوع من التسبيح،
0: نعم.
1: لا نمنعه، خاصة في صلوات النفل إن شاء الله تعالى.
0: شهد شهادة دكتور، وتبين لاحقا بعد أدائها أنه أخطأ، وترتب عليها حكم دكتور.
1: بداية، إن كان المقصود أنه عندما شهد كان يظن نفسه صادق، فلا يعتبر يعني قد وقع في اليمين الغموس
0: شهادة الزور.
1: ولا شهادة الزور، لأنه كان يعتقد أنه صادق، ثم تبين له بعد ذلك أن هناك إشكالية، أو أنه كان ناسي الموضوع وحد ذكره فتذكر. مثل هذه الحالة نقول له عليك، لا إثم عليك، لكن عليك أن تعود إلى الجهة التي شهدت عندها فتذكر أنك تذكرت، وأنه في خطأ حصل، خاصة إذا ترتب عليها حقوق لناس آخرين أو تشويه صورة لا سمح الله لحدا. ولذلك نقول لك ارجع إليهم، حاول أنك تقول لهم يا جماعة أنا تذكرت، وأبرئ ساحة هذا الشخص من الشهادة التي قد تكون قد أساءت
0: أخطأت بحقه.
1: أو أخطأت بحقه أو أساءت له إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. الحركة أثناء الصلاة دكتور
1: يمكن
0: للتأكيد.
1: الحركة
0: نعم.
1: للتأكيد مرة أخرى، الحركة المستمرة 3 حركات فما فوق تبطل الصلاة،
0: متتالية دكتور.
1: متتالية متعمدة. حتى إحنا بنقول للواحد إذا كان في فراغ في الصف اللي قدامك، أو أنت في صفوف متأخرة وفي فراغات صارت أمامك، انتقل أول حركة وثاني حركة ووقف، افصلها عن الثالثة عشان بعديها تتحرك حركة أو حركة ثانية وتكون منفصلات، وما يصير 3 حركات مستمرات. لذلك احرص أخي المسلم على أن تقلل من حركاتك في الصلاة، وإذا تحركت واضطريت ما تخليها 3 حركات متتالية.
0: جزاكم الله خير. حكم البيع في حال ذكر يعني سعر الكاش وسعر الأقساط.
1: هذا أساس بيع التقسيط، ومن شروط بيع التقسيط الصحيح أن يكون هذه المرحلة التي يذكر فيها بيع الأقساط وبيع الكاش هي مرحلة المساومة والمفاصلة اللي بنسميها، وفي النهاية أنا سأختار واحد من هذين العرضين، هذول سيقدم لي عرضين، وفي النهاية أنا سأعقد على
0: عقد
1: واحد من الاثنين، يا إما بشتري كاش يا إما بشتري
0: أقساط.
1: أقساط. متى يكون هذا الأمر محرم؟ يكون محرم إذا أنا قلت له خذ هاي السلعة، وإذا من هون لشهر قدرت تدفع كاش، أو من هون لبكرة قدرت تدفع كاش جيب حاجة كاش، لكن إذا تأخرت بصير تقسيط، هذا المحرم.

0: إني أطلع وأنا الخيارين معي.
1: نعم.
0: أما إذا
1: من البداية, من البداية
0: تفاصلت معك وقلت لك خلص انسى النقد, أنا بدي أشتري تقسيط واتفقت معك على سعر ولن يزيد في المستقبل ولو تأخرت لن يتغير, هذا بيع مباح إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم قول أسألك بالله,
0: يعني هذا القول لا يعتبر من البدع وإنما هو من باب الاستحلاف, إنك أنت حلفت إنسان أنه يقوم بذلك, ويستحب لمن استحلفته كما ذكر الفقهاء أن يساعدك على البر بيمينك الذي استحلفته فيه. نعم. استحلفك فيه إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت, يعني الوسواس دكتور يكثر الحديث عنه, هل هو ابتلاء؟
0: للأسف الوسواس أنواع, بعض أنواع الوسواس بيكون قلة علم في المسائل مع الحرص, ترى هو إنسان غالب الناس اللي بيجونا في موضوع الوسوسة هو حريص على العبادة.
1: نعم.
0: يدخل عليه الشيطان,
1: من الشيطان,
0: من الشيطان مع قلة علمه في الموضوع وعدم جزمه تراه يتوسوس, وترى على فكرة بعضهم لا يتجاوب مع نصيحة المفتي له, المفتي له يفتي بأنه لا تستجب وأنا أفتيك بأنك
1: لا
0: أنت لا تلتفت.
1: نعم.
0: وبأنك أنت افعل عكس ما يأخذ ما يطلب منك في الوسواس, ما يطلبه الشيطان منك في الوسواس, وتجد الإنسان الإنسان
1: ينجر
0: مع هذه الوسوسة فتكبر شيئا فشيئا مثل كرة الثلج, في النهاية بتصير بالنسبة له قاتل حتى أنه بتنفره من الدين ومن العبادة. فنقول له لا تستجب وتعلم الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة بعيدا عن الوسوسة, وتذكر أن هناك رخص ورحمات عند في شرع الله سبحانه وتعالى, والأصل فيك أنك أنت لما توصل لمرحلة الابتلاء أنك تعرف أنه أنت اللي مثلك واجب أنك تأخذ بالرخصة وما تنتبه لهذا الوسواس بالمرة, بل بالعكس تفعل عكسه حتى إن شاء الله شيئا فشيئا تعالج, ولا مانع شرعا من الاستعانة بالطبيب. فبعض أنواع الوسواس تحتاج إلى أدوية, وهذا مش غلط ولا عيب, هذه أدوية تكون نقص في مواد كيماوية معينة في الدماغ, مجرد ما أخذ هذا الدواء تستقر أموره وترجع صلاته بدون وسواس إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء, السلام عليكم.
2: السلام عليكم أخ محمود.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: محمد العباد من عمان المقابلية.
1: حياك الله.
2: الله يجزاك. عندي استفسار, يعني هو من واقع حياتنا اللي بنعيشها.
1: نعم.
2: الآن في صديق لي مثلا جوز ابنه وعامل العادات والتقاليد انه عامل سهره جايب مثلا فرقه او مطرب او شيء زي,
1: نعم.
2: هل حضورها في اثم لو رحت مثلا باركت وحضرت السهره؟ بارك الله فيكم.
1: حياك الله, تسمع الاجابه. أسمع. ان شاء الله. فتاوى على الهواء, السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عفاك الله, يا هلا.
3: نذكر بصلاه النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وصحبه وسلم.
3: سيدي بدي أسألك, أنا مش حافظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام, بس بدي أسأل عن موضوع التسول.
1: نعم.
3: يعني اللي بيكون على باب المسجد بطلبوا مصاري.
1: نعم.
3: وحديث الرسول يعني زي ما بيحكي إنه من أتاكم على خيل أو على جمل وطلب منكم أنكم تعطوه, فأنا إذا رديت السائل هذا ذنوبني إشي؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور, حياكم الله.
3: إليك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء, السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
4: يا حبيبي. نذكر بالصلاة على سيدنا محمد.
0: اللهم صل
1: صلى الله عليه وسلم
0: وعلى
4: آله وصحبه وسلم. والله أنا سبرتك بحب أسمع المحاضرات. امبارح سمعت محاضرة للشيخ بدر المشاري عن موسى عليه السلام, فسؤالي هو بدي أتأكد أن مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام هي أخت هارون وموسى, لأن قال الفرق ما بينهم 1800 سنة. طب كيف هي لما قالت مثلا بعيسى بمريم قال يا أخت هارون؟
1: نعم تسمع.
4: نعم
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاك الله خير,
1: حياكم الله. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: سؤالين بعد إذنك.
1: تفضل سؤالك.
5: احنا بالصلاة بعد إذنك, احنا بالصلاة المنفردة تركع ونقول سمع الله ولمن حمده.
1: نعم.
5: الجماعة الإمام بيقول سمع الله ولمن حمده. إحنا تمام ما بنقول سمع الله ولمن حمده. الحمد لله عليه بس ربنا ولك الحمد.
1: نعم
5: هاي ما فيها شيء صح ولا لازم

0: من
1: هذا هو السؤال الأول. السؤال
0: السؤال
1: الثاني،
0: الثاني، هسه في صلاة لما يكون جايبين جنازة على المسجد بقولوا دعوا مثلا للمرأة أو للزلمة، فأنا بنيتي إني بصليها عن الموجود عن جميع أمة المسلمين، فبدعو بالجمع مش لا خاصة.
1: عفوا، السؤال الثاني.
0: حتى لما يجوا صلاة الجنازة على المسجد
1: صلاة
0: فالشيخ
1: الجنازة،
0: بقول لك اقرأوا ادعوا للمرأة أو للرجل
1: نعم،
0: المتوفي.
1: المتوفى.
0: أنا بنيتي بصلي عن جميع الأمهات المسلمين، فبدعو بالجمع ما بخص المتوفي الموجود حاليا.
1: تدعو لجميع موتى المسلمين
0: فما ما بدعو يعني بصفة فردية، بدعو بصفة الجمع.
1: بصيغة الجمع.
0: هل هو ما يعني هل براقص من نازل شفت من نازل المتوفي الموجود حاليا يعني؟
1: تسمع الإجابة، جزاك الله خير.
0: وسؤال أخير بس بعد إذنك، آخر
1: تفضل، إذا
0: سؤال.
1: كان في وقت نجيب إن شاء الله.
0: وأنا إن شاء الله، هسا أنا من أيام حرب غزة وأنا كل يوم بصلي صلاة غائب على موت المسلمين، يعني اللي بموت ما صار عليه فأنا بصلي صلاة غائب هيك كل
1: نعم،
0: يوم، يعني هل فيها أجر ولا فيها بدعة يعني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله.
1: المشاركة في المناسبات، في حفلات الزواج، المناسبات الاجتماعية دكتور،
2: يعني
1: فيها يعني فرق موسيقية.
2: يعني هذه السهرات حكمها حكم ما فيها، إن كانت
1: نعم،
2: سهرات خالية من المحرمات فلا مانع من البقاء فيها، والإنسان ترى في دعوة الوليمة ودعوة العرس ترى واجب التلبية، ولكن إن وجد فيها منكرا فليخرج. يعني أنا يدعوني شخص فأذهب، فإذا وجدت إنه الجو فيه لا سمح الله منكر أنا أنسحب من هذا الجو. وإذا عرفت إنك أنت من البداية والله أنا هذه سهرة فيها سيقدم منكر أو سيكون فيها شيء منكر، في مثل هذه الحالة تكون هذا عذر لعدم ذهابك إلى هذا الواجب الذي دعيت له إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. النهي عن التسول دكتور.
2: النهي عن التسول صحيح، والنبي حذرنا من أنه من أخذ من هذا المال فإنما ستكون مال حرام عليه للمتسول بدون سبب، ولم يبح التسول إلا لأسباب معروفة في الشرع وحددها، لا يحل المسألة إلا لثلاث، ذكر منهم الذي أصابته فاقة أو الذي أدمي وعليه صار دم وغيرها. إحنا مشكلتنا الآن عندما نتأكد أن هذا متسول، الأصل فينا ألا نساعده على هذه المهنة وعلى هذا الاكتساب لأنه هذا اكتساب غير شرعي. لكن الحديث اللي ذكره أنه إذا جاء فارس على جمل وسأله أنه أعطوه، هذا لما يكون غير معروف بأنه هذا متسول ومتخذها مهنة لأجل التحصيل وأكل أموال الناس بالباطل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن مريم عليها السلام، هل هي شقيقة لهارون وموسى عليهما السلام؟
2: طبعا أغلب الفقهاء على أن هذا ليست هذه ليست أخته، وأن هناك فرق شاسع بين ستنا مريم وبين هارون أخو موسى، وفسروا ذلك بأن المقصود فيها أنه أحد التفاسير أن لها كان لها أخ في رواية، وفي رواية لا، هي من باب الاستعارة أنه أخذوا قولها يا أخت هارون أن أنت في صفاتك وأخلاقك مثل سيدنا هارون، شو اللي صار معاكي؟ فهذه استخدمت كنوع من يعني
1: استعارة أو
2: الاستعارة
1: تشبيه،
2: أو شيء من التشبيه، نعم بس فقط، لكن ليست أخت، يعني ستنا مريم ليست أخت هارون، وإلا كانت أخت سيدنا
1: موسى،
2: ولا كانت أخت سيدنا موسى،
1: عليه
2: وهذا غير
1: السلام.
2: صحيح.
1: جزاكم الله خير. المأموم في صلاته بعد الرفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، أم يكتفي بربنا ولك
2: لو
1: الحمد؟
2: اكتفى ربنا لك الحمد لا مانع إن شاء الله تعالى، ولو قال سمع الله لمن حمده وأعادها ما في مانع بمشيئة الله، هذه كلها تسبيحات باللسان ولا تؤثر على صحة الصلاة إن شاء الله.
1: يدعو في صلاة الجنازة بصيغة الجمع،
2: يعني الأفضل أن يلتزم أنه يدعو للميت في البداية، لأنه إحنا أصلا دعاء
1: بالضبط
2: في دعائين، في دعاء أول للميت نفسه وفي دعاء ثاني
1: الفاتحة الصلاة الإبراهيمية،
2: الدعاء للميت،
1: الدعاء للميت،
2: ثم الدعاء عامة للجميع
1: بعد
2: اللهم
1: التكبير الرابع.
2: أي نعم، وبالتالي يفضل الالتزام بهذه الصورة، لكن مع ذلك لا نقول له إنك أنت يعني فاتك أو فعلت شيء خطأ أو إنه، لكن المرات القادمة الأفضل الالتزام بهذا هو الأفضل.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التاني.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك.

0: في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبنذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمة

0: تيكوم. الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06 510 40 80.
6: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه

0: في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدبر الأمر.

4.

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله.

اختلط به نبات الأرض فاختلط

وظن أهلها

حكم فزيّلنا

憨。我领了我呀你领憨。أفمن يهدي إلى الحق

فما لكم كيف تحكمون.

الأرض ألا إن وعد الله حق.

0: 王。
1: وأمرت أن أكون من المسلمين.

أسحر هذا ولا

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: Thank you.

اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق

0: أكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية.

0: بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80.
1: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة.

0: لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه،

0: منطقة العبدلي بالعاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن شرحنا حكم سجود السهو وهو الوجوب، شرحنا صفة سجود السهو والكيفية التي هو عليها من سجدتين بعد سلام واحد ثم تشهد وصلاة إبراهيمية وسلام مرتين، ووقفنا مع متى يجب سجود السهو، فقلنا يندرج تحت قاعدة أنه يجب بترك واجب. والماتن ذكر خمسة صور ثم قال هذه الخمسة ترجع لي ترك واجب كما فصلنا. طيب تفضل شيخ أحمد.
3: قال المصنف رحمه الله: ولا يجب بسهو المؤتم بل يجب بسهو إمامه إن سجد، والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي ما فات عنه، ومن سهى عن القعدة الأولى وهو إليها أقرب عاد ولا سهو، وإلا قام وسجد للسهو، وإن سهى عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة وسجد للسهو، وإن قيد تحول فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء، وإن قعد الأخيرة ثم قام سهوا عاد ما لم يسجد للخامسة وسلم، وإن سجد لها تم فرضه وضم السادسة وسجد للسهو، والركعتان نفل ولا قضاء لو قطع، ولا تنوبان عن سنة الظهر.
2: ومن اقتدى
3: به فيهما صلاة صلاهما ولو أفسد قضاهما، وعند محمد رضي الله عنه يصلي ستا ولو أفسد لا يقضى.
2: طيب نستعين بالله. يقول المصنف رضوان الله عليه: ولا يجب بسهو المؤتم. يعني عندما نتكلم عن سجود السهو نحن نتكلم عن سهو يحصل في الصلاة، والأشخاص الذين يصلون أحد ثلاثة: إما إمام أو مقتدي أو منفرد. فقط عندنا ثلاثة: إمام، مقتدي، منفرد. فالآن يكلمنا عن المؤتم وهو المقتدي، فيقول: هل يجب بسهو المؤتم وليس الإمام؟ يعني المؤتم ما قرأ التشهد، المؤتم قام إلى الثالثة بلا قام أخر القيام إلى الثالثة وأتى بالصلاة الإبراهيمية وهكذا، فأتى المؤتم بما يوجب سجود السهو بتركه واجب، أتى بهذا فعليا، فهل يسجد للسهو؟ قال لا، لأنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن،

وما معنى الإمام ضامن؟ يعني الإمام يجبر صلاة المقتدي، ويجبر صلاة المقتدي فيما سوى ماذا؟ سوى الأركان أو فعل المبطلات. يعني ممكن يتكلم أو يخرج منه ناقض المقتدي، الإمام لا يجبر هذا، بس يجبره في ماذا؟ يجبره في ترك الواجبات. فلو صدر يعني خطأ سهو من المقتدي فيما يتعلق بالواجبات، الإمام يجبر. فقال هنا ولا يجب بسهو المؤتم، لأن الإمام سيجبر. فإن ترك فرضا أو فعل مبطلا بطلت صلاته، ولم يعد البحث عندنا بحث متعلق بماذا؟ بسجود السهو. وقلنا هذا اعتماد على الحديث. وأيضا عندنا من جهة المعنى الفقهي يوجد مشكلة، ما هي؟ أن المقتدي لو أنه سهى فسجد لم يبقى مقتديا وصار إماما في هذه الأفعال مستقلا بها، فهو يلزم عليه أن يبقى دائما تابعا للإمام، ويبقى على الصفة التي هو عليها من أنه مقتدي وليس إمام. فإن فعل هذا خرج من صفة كونه مقتدي، ولا يصح هذا. فإذا جميع أفعال المقتدي المتعلقة بترك الواجب لا يلزم فيها سجود سهو، والإمام يجبرها. انتهينا من هذا المعنى. ثم قال رضوان الله عليه بل يجب بسهو إمامه إن سجد. يجب بسهو الإمام إن سجد مين؟ الإمام. يجب بسهو إمامه إن سجد. الإمام الآن هو ترك واجب، على ما قلنا في تحقيق سجود السهو يجب بتركه، فالإمام ترك واجب، ماذا يجب على المقتدي؟ أن يسجد مع الإمام. معنى التارك من؟ الإمام. لكن كونه رضي بأن يكون مقتديا بهذا الإمام أصبح فعل هذا الإمام فعل له، وبالتالي سهو هذا الإمام سهو له، فيجب عليه أن يؤدي سجود السهو ليجبر ما حصل عنده. فقال بل يجب بسهو إمامه إن سجد مين؟ إن سجد إمام. التقييد بإن سجد أيضا مهم مفيد. ممكن الإمام ترك الفاتحة، غير الصفة من جهر إلى إسرار وما شابه ذلك، ولكن الإمام لم يسجد، ما الحكم حينئذ؟ الإمام لم يسجد، هل على المقتدي أن يستقل بسجود السهو بدون سجود الإمام؟ الجواب لا، وإنما يسجد للسهو إن سجد الإمام. طيب ماذا عليه إن لم يسجد الإمام؟ يعني بقيت الصلاة له وللإمام فيها نقص، بقي هذا الأمر موجود، النقص موجود سواء كان له أو كان لمين؟ للإمام، بقي النقص موجود، وبالتالي لا يجبر إلا بفعل من الإمام. المقتدي لا يستطيع أن يستقل بأفعال لا يفعلها مين؟ لا يقوم بها مين؟ الإمام. إذن يجب بسهو إمامه إن سجد الإمام، يعني يلزم عليه أن يسجد للسهو طالما أن الإمام سجد له، حتى الآن سيقولها، حتى لو كان مسبوقا. يعني ما معنى؟ الإمام في الركعة الأولى

في الركعة الثانية سهى، متى سيسجد للسهو؟ في نهاية الصلاة، وهذا الشخص اقتدى به بعد سجود السهو. مثلا الإمام في الركعة الأولى سهى والمسبوق اقتدى فيه في الركعة الثانية، فعندما يسجد في نهاية الركعة الثانية، نهاية الركعة الثالثة، نهاية الركعة الرابعة للسهو، فإنه يسجد معه، يسجد المسبوق مع إمامه، مع أن الزمان والوقت الذي سهى فيه الإمام المسبوق ما كان أصلا موجود معه في الصلاة، بس طالما التحق به في الصلاة فيلزم عليه أن يوافق فعل الإمام ويفعل ما يفعل. وماذا الآن الإمام فعل؟ الإمام الآن يسجد للسهو فيسجد مع الإمام، بل يسجد بسهو إمامه إن سجد مين؟ إمام إن سجد هذا الإمام. جميل. والمسبوق يسجد مع إمامه، ذكرنا صورتها، يعني ولو جاء متأخرا في الصلاة مع الإمام فإنه يسجد. هذه صورة. صورة ثانية، ممكن أنه كان في نفس الوقت الذي سجد فيه سهى الإمام، فيخبرنا سواء في هذه الصورة التي قبلها، يخبرنا أن المسبوق هذا ما زال عليه ركعة ركعتين ثلاثة، يعني ما زال عليه بعض إيش الركعات، هذا المسبوق ما زال عليه إيش بعض الركعات، هذا المسبوق، فهذا المسبوق الذي عليه بعض الركعات الآن سيأتي بسجود السهو في وسط صلاته، وسجود السهو الأصل أن يكون وين؟ في آخر الصلاة، بس المسبوق سيأتي به مع الإمام ثم هو يكمل، فخالف القاعدة المشهورة المتعلقة بسجود السهو أين يكون؟ أنه في نهاية الصلاة، الآن هو صار بالنسبة له في وسط، في وسط الصلاة، في وسط الصلاة. وبالتالي بالنسبة له نبهنا ها هنا والمسبوق يسجد مع إمامه، يعني لا يضره لأن المسبوق حال مختلف، فيمكنه أن يأتي به أو عليه أن يأتي به مع الإمام ها هنا ثم يكمل، ثم قال ثم يقضي ما فات، لأن يعني إذا لا نتعلم هذا وننبه عليه ماذا سيخطر في بالنا؟ إذا سيخطر في بالنا المسبوق لا يأتي بسجود السهو ويؤخره إلى آخر الصلاة، قال لا لا، المسبوق يأتي به مع إمامه ثم يقوم يقضي ما فاته من ركعة أو ركعتين أو أكثر أو ما شابه ذلك، فقال والمسبوق يسجد مع إمامه للسهو يعني ثم يقضي ما فات عنه، فات عن مين؟ فات عن ما فات عن المسبوق، يعني فاته ركعة أو ركعتين أو أكثر. طيب هاي انتهينا من هذا، انتهينا من هذه الصورة. الآن يحدثنا عن حالة جديدة في سجود السهو، ما هي هذه الحالة الجديدة في سجود السهو؟ يحدثنا يقول ومن سهى عن القاعدة الأولى وهو إليها أقرب عادة. هذا ممكن من أكثر المواضع الذي يحصل فيه خطأ في سجود السهو، من أكثر المواضع الذي يحصل فيه خطأ من سجود السهو، وهو أن أحدنا لا يجلس على رأس ركعتين، ينسى فيقوم للثالثة، لأنه يقوم بعد الأولى يقوم بعد الثالثة، فأيضا بعد الثانية إن لم يكن منتبها سيخطئ، وماذا يفعل؟ يقوم بعد الثالثة. فيقول من سهى عن القاعدة الأولى، ما قعد القاعدة على رأس ركعتين في صلاة

ثلاثية ورباعية. طيب، قام ثم تذكر، هل هو أقرب إلى القيام أو هو أقرب إلى القعود؟ فيقول إن كان أقرب إلى القعود يرجع ويقعد. وما معنى أقرب إلى القعود؟ قالوا ما زالت ركبتاه منحنيتان، يعني ما استقام النصف الأسفل، الأرجل عنده ما استقامت، ليست واقفة، ما زالت مائلة قليلا. فإذا ما زال عنده ميلان في الركبتين يرجع، فهذا اعتبروا قالوا هذا أقرب إلى القعود. وطالما أنه أقرب إلى القعود فهو يأخذ حكم مين؟ يأخذ حكم القاعدين. هذا أقرب إلى القعود فيأخذ حكم إيش؟ القاعد. وبالتالي كأنه لم يقم، كأنه لم يقم أصلا، كأنه لم يقم. وبالتالي إذا كان لم يقم يعني ماذا قال؟ لا سجود للسهو عليه. إذن نذكر الصورة، من نسي فقام بدون أن يقعد على رأس ركعتين، وتذكر وهو ما زال إلى القعود أقرب، أي ما زال عنده انحناء في الركبتين، فماذا يجب عليه في هذه الصورة؟ عليه أن يرجع ولا سجود للسهو عليه، لأن هذا الفعل الذي فعله اعتبر في حكم العدم لقلته، ما أخرجه عن هيئة إيش؟ القعود. قال وإلا إن كان أقرب إلى حال إيش؟ القيام، يعني انتصب النصف الأسفل منه، في هذه الحالة قال يقوم، يستمر في القيام، ويكون تارك للتشهد في موضعه، ولأنه ترك التشهد في موضعه يأتي بسجود السهو. إذن علينا أن نحفظ هذه جيدا، من كان إلى القيام أقرب لا يرجع للقعود، لأنه في ظاهر الرواية عندنا قالوا من كان إلى القيام أقرب ورجع إلى القعود بطلت صلاته، لأنه ترك، لأنه يعني نعم يعني ترك الركن من أجل الواجب، يعني قدم الواجب الذي تركه على أداء هذا الركن فيؤدي. لكن العمل والفتوى ليست على هذا، لا نقول بالبطلان، لذلك نجد المصنف هنا سكت عن المسألة، ما تكلم فيها، لأنه صارت الفتوى على عدم البطلان في ذلك. أنا بس أحببت أن أذكر البطلان لأنبه أنه الشائع عندنا في مساجدنا بين الناس أنه ولو تذكر وهو قائم يرجع، لا ترجع، طالما قمت وصرت أقرب إلى القيام استمر فيه وعليك سجود للسهو. إذن عندنا صورتان تحصل دائما فيهما خطأ كبير في التشهد الأول، وهو أن نترك التشهد الأول، فإن كنا أقرب إلى القعود رجعنا وقعدنا، وإن كنا أقرب إلى القيام قمنا وسجدنا للسهو في آخر الصلاة. الآن سننتقل لحالة تحتاج انتباه جيد منا، وهي في آخر الصلاة. نحن قبل قليل كنا نتكلم ترك التشهد الأوسط، الآن سنتكلم عن حالة ترك التشهد الأخير مثلا، يعني حصل مشكلة في التشهد الأخير له. فلنفترض الشخص في صلاة رباعية، نفترض الشخص في صلاة رباعية، وهذا الشخص الذي حصل منه السهو له حالتان، أن يسهو أصلا عن القعدة، فأصلا ما قعد القعدة الأخيرة، أصلا ما قعدها، فبعد الرابعة قام للخامسة، والحالة الثانية لا قعد القعدة إيش؟

الأخير. فإذا هل قعد القعدة الأخيرة حالة؟ هل لم يقعدها حالة؟ إيش ثانية؟ نستعين بالله. الحالة الأولى التي سنتكلم عنها شخص لم يقعد القعدة الأخيرة أصلا، ما قعد القعدة الأخيرة، بعد الرابعة نسي، ظن أنه في ثالثة مثلا فقام للخامسة. إن تذكر وهو في الخامسة ما لم يسجد للخامسة، وهو يقرأ في الخامسة، يركع في الخامسة، ما لم يسجد يرجع ويقعد القعدة. إذا هذا الشخص الذي لم يقعد القعدة الأخيرة، إن تذكر قبل أن يسجد للخامسة رجع للرابعة وأتى بالقعدة الأخيرة، وعليه سجود للسهو لأنه يعني أخر أداء التشهد عن موضعه وما شابه ذلك. الصورة الثانية لها أنه سجد للخامسة، في الخامسة سجد، عندما سجد عمل فاصل. كيف؟ لأن الركعة فعل كامل صحيح، فالآن لا يستطيع أن يرجع ويجلس للرابعة لأنه أتى بركعة كاملة فيها سجود، واعتبرت هذه فعلا كاملا فاصلا. فعندما يجلس الآن جلوسه هذا لا يعتبر هو الجلوس على رأس الرابعة، صار جلوس بعد فعل كامل، فصار جلوس في الخامسة وما شابه ذلك، بس لا يعد. لماذا لم نعتبره؟ لحصول فصل بركعة كاملة. وبالتالي هذا الشخص الآن عندما سجد في الخامسة يقال له يعني الأفضل أن تأتي بسادسة، لأنه فرض بطل، يعني الأربع ركعات التي صلاها لم تعد ظهرا أو عصرا أو عشاء، فرض الفرض إيش؟ بطل. وما السبب في بطلان هذا الفرض؟ ترك أحد فرائض الصلاة وهو القعدة الأخيرة. عندما ترك القعدة الأخيرة صارت الفريضة الرباعية هي باطلة، وصارت صلاته نافلة بدل الفرض، صارت صلاته إيش؟ نافلة بعد الفرض. صارت صلاته نافلة بعد إيش؟ بعد الفرض. وبالتالي الآن لا نتنفل بخمسة ركعات، فنأتي بركعة إيش؟ نأتي بركعة سادسة، فيقول ضم إليها إيش؟ سادسة، إنشاء يعني. ليس لو جلس على رأس الخامسة وسلم، لأن هذه الخامسة ليست نفلا شرع فيه قصدا، يعني هو بالخطأ يعني، فبالتالي هو عليه أن يعيد الأربعة، وهذا الصلاة التي صلاها لن تجزئ عن السنة البعدية أو قبلية أو ما شابه ذلك، فنبقى على نفس الحال. الآن الحالة الثانية، إذا في الحالة الأولى اتفقنا لها صورتان، الصورة الأولى إذا رجع قبل السجود فرضه صح وعليه سجود سهو، إذا رجع بعد السجود للخامسة بطل فرض الظهر وصارت نافلة، والأفضل أن يأتي بسادسة ليصبح عنده ستة ركعات نافلة. الآن الصورة الحالة الثانية أنه قعد، الحالة الثانية قعد على رأس الرابعة، لكن ظن أنه في ثانية والآن يريد أن يقوم للثالث، نسي أنه في الرابعة، فكأنه في الركعة الثانية والآن يريد أن يقوم لإيش؟ للثالثة.

هذا الشخص عندما الآن أتى بالتشهد فهو أتى بجميع أركان الفرض، وبالتالي لا نقول الفرض يبطل لأنه أتى بجميع الأركان. طب الخروج بصنعه ألا تعدونه فرضا؟ نعم يعد قيامه للخامسة خروج بصنعه، فالفرض عندنا كمل. إن تذكر في الخامسة قبل أن يسجد يرجع إلى الرابعة ويسلم ويسجد للسهو لأنه أخر السلام وما شبه ذلك وأتى ببعض الأفعال. إن سجد للخامسة يأتي الآن بالسادسة، وتصبح النافلة في هاتين الركعتين فقط. لماذا يأتي بالسادسة؟ وهنا جعل الاتيان بالسادسة أقوى حالا، وذكر في الشرح يعني، وفي الحالتين الموضوع على الاستحباب أفضلية، يعني لو لم يأتي لا شيء عليه في الحالتين، لأنه قيامه للخامسة ما كان قصدا، ولكن في الحالة الثانية يعني كان الحال أقوى أن يأتي بها إيش؟ الاتيان بها الحال فيه إيش؟ الحال فيه أقوى ليس أكثر. فإذا نرجع ماذا نقول هنا؟ إذا جلس على رأس الرابعة وظن أنه على رأس ركعة الثانية فقام للخامسة، إن تذكر قبل أن يسجد يرجع للرابعة ويسلم ويسجد للسهو، وإلا يعني إن سجد في الخامسة يأتي بالسادسة ليصبح عنده أربع فريضة وركعتان إيش؟ نافلة. أقرأ العبارة. قال وإن قعد الأخيرة، يعني القعدة الأخيرة قعدها ثم قام سهوا للخامسة عاد ما لم يسجد للخامسة وسلم، وإن سجد لها، إن سجد لمين؟ للخامسة، تم فرضه. يعني أربعة الظهر فريضة أو عصر لا نختلف، وضم سادسة استحبابا أيضا استحبابا، وسجد للسهو، اعتبر هذا السجود للسهو لأن هذه الصلاة ركعتان صلاها بلا شروع قصدا وما شابه ذلك ففيها نقص، والركعتان نفل يعني تبقى فيها ضعف إن جت أنها نافلة فقط يعني. لذلك قال ولا قضاء لو قطع. ما معناه؟ لو أنه على رأس الخامسة بعد أن جلس للخامسة وتذكر أنه في خامسة قطع ما أتى بسادسة لا شيء عليه، لأنه كان الشروع فيها ليس قصدا. ولو قطع على رأس الخامسة قال لا سجود عليه ولا يلزم عليه قضاء هاتين الركعتين. أسف نترك كلمة لا سجود عليه، ولا قضاء عليه لهاتين الركعتين. ثم أخبرنا يقول ولا تنوبان عن سنة، ولا تنوبان عن سنة الظهر. ما هما اللتان لا تنوبان عن سنة الظهر؟ لا تنوبان عن سنة هاتان الركعتان النافلة. جيد. ثم يقول يعني تكمل نفس المسألة، هذه المسألة، من اقتدى، شخص اقتدى به في هاتين الركعتين، جاء واقتدى به في هاتين الركعتين انتهت، والآن هو ايش؟ في نافلة. الإمام الآن في نافلة، حتى لو اعتبرنا أن الفريضة له ما زالت على الحالة الأولى التي قلناها، على الحالة الأولى التي قلناها اعتبرت هاتين الركعتين صلاة لوحدها، وبالتالي قال من اقتدى به في هاتين الركعتين الأخيرتين فقط يقضيهما. أسف، اقتدى به صلاهما يصليهما، ولو أفسد يقضي فقط هاتين الركعتين.

0: طيب نقف مع هذه بس نشرحها. أنا اقتديت بالإمام في ركعتين أصليهما، الإمام أفسد على الرأس الخامسة لا يلزم عليه أن يأتي بسادسة، أنا كمقتدي به يلزم علي أن آتي بالركعة الثانية. الفرق بيننا أنني أنا شرعت قصدا وهو لم يشرع قصدا، هذه هي. وعند محمد اعتبر أن عليه ليس فقط الركعتين، وإنما اعتبر أن عليه إيش؟ الست ركعات التي صلاها الإمام، وبالتالي يصلي ستا. ولو أفسد عنده قال لو أفسد لا يقضى. إذن بس عندنا قلنا عندنا نصلي ركعتين، عند محمد يصلي كم؟ ستا. عندنا لو أفسد يقضي، عند محمد إذا أفسد لا يقضي، والله أعلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان.

0: غير ما إلكاش كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور.

0: الفرشات الطبية بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

قسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

رباه لا رب سواك، أنت العظيم في علاك، سبحانك اللهم سبح الوجود في بهاك، يا خالق الأكوان والأحياء أبدعت يداك، أنت الولي والنصير لا حما إلا حماك، رباه أنت واهب الحياة خالق البشر، تسبح الشمس بآلائك والنجوم والقمر والليل والنهار، والليل والنهار يسجدان طوعا والشجر، الملك في يديك أنت والقضاء والقدر، رباه من للسائل المحروم إن مد يدا، ومن يزيل الكرب إن عاد الزمان قد عدا، ومن سواك يرجع العبد الضليل للهدى، حاشا لبابك الكريم أن يكون موصدا، رباه أنت الواهب العاطي وأنت المنعم، وأنت من كل كريم يا كريم أكرم، تعطي لمن شئت ومن تشاء أنت تحرم، تقسم الأرزاق ما بين الورى لا تظلم، رباه أنت القادر المقدر المهيمن، بذكر اسمك العظيم تستهام الألسن، ومن سناك يا بهي تستنير الأعين، لا خلق إلا ما تشاء خلقه وتأذن، رباه إن طاغ طغى ففي حماك الملتجى، تفرج الكرب الذي يظن ألا يفرجا، من كل هم قد جعلت للتقاة مخرجا، وما رجاك سائل وعاد خائب الرجا، رباه لا رب سواك، أنت العظيم في علاك، سبحانك اللهم سبح الوجود في بهاك، يا خالق الأكوان والأحياء أبدعت يداك، أنت الولي والنصير لا حما إلا حماك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهذا

0: فأذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

موت

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

صلى عليك الله، صلى عليك الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: كم واحد
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك فيكم، بارك الله فيكم دكتورنا، وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ورحمة الله، الله يعطيك العافية سيدنا.
0: عفاكم الله،
2: سائق تاكسي.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك، بس بدي أبلغ في مفقودات كانوا معي من يوم الخميس، ومعي جماعة من وسط البلد.
0: نعم.
2: ونسيوا معي أغراض أكياس، هم تجهيزات صالون.
0: نعم. المفقودات
2: متابعين برنامج أو إشي إنهم يتواصلوا معنا على الرقم.
0: طيب، المفقودات موجودة معك؟ ما زالت معك؟
2: المفقودات موجودة معي من يوم الخميس، ورجعت على المحل نفس المنطقة اللي هم نزلوا فيها وطلعوا فيها، برضو ما استفدتش، يعني ما وصلت لهم.
0: جزاك الله خير، خليك معنا لو سمحت تحت الهواء.
2: إن شاء الله.
0: حياك الله. إذن يعني المفقودات في منطقة وسط البلد موجودة، هيها إن شاء الله بالحفظ والصون. من فقدها أو نسيها في سيارة عمومي تاكسي يتواصل معنا في أي وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: محمد جالية.
0: حياك الله أخ محمد.
3: شيخ، استفسار بس، الله يبارك بعمرك، استفسار بس، لأنه في مشكلة صارت بيني وبين زوجتي.
0: نعم.
3: فبتحكي لي إنه اللي برجلي أزق منك، فشو الحكم الشرعي اللي أنا بقدر أتصرف فيه بالطريقة هاي؟
0: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: بارك الله فيك، أشكرك.
0: فتاوى الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: أستاذ الكريم، أنا بدي أسأل عن صلاة الزوال.
0: نعم.
4: هل هي كانت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبدي أسأل متى وقتها صلاة الزوال. والسؤال الثاني، الله يكرمكم، حابي أسأل عن السنة القبلية للظهر.
0: نعم.
4: يعني هل هي السنة القبلية هي نفسها اللي قبل الصلاة، ولا السنة القبلية بتكون بعد الأذان مباشرة أو قبل الأذان؟ هذول السؤالين، إذا تكرمت إنك تجاوبت عليهم الله يجزيكم كل خير ويعطيكم ألف عافية.
0: عفاكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخي، ممكن سؤالين؟ واحد سؤال استفسار.
0: تفضل.
5: الله يفضلك. هلا أنا عمارة جزو عما، في موقعين بالجزو في سجود تلاوي.
0: عفوا؟
5: بجزو عما.
0: نعم.
5: في سجود تلاوي.
0: نعم.
5: هلا أنا عم أصلي وقريتها. هلا أنا إذا ركعت وسجدت تزي عن السجود التلاوة؟
0: نعم، يعني أنت لم تسجد التلاوة.
5: أنا عم أصلي، أنا قريت أطلعت معي سجود، قمت أنا بس خلصت الصورة سجدت، يعني كفيت صلاة عادية.
0: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: هلا عشان مثل القنوت،
0: نعم،
5: بصلاة الفجر إنه على الشافعي بقمته.
0: نعم.
5: وجهت وجهي يعني هون، ما بعرف، ما شفت هون بهالشيء، هذا استفسار بس مو اكثر يعني.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: الله يعافيك.
0: حياكم الله.
6: السلام عليكم.
0: اتصال اخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: الله يعطيك العافيه يا رب. عندي ثلاث أسئلة استفسارات سريعة بعد إذنك.
0: تفضل.
6: سؤال أول، بدي بس من الفتوى بخصوص شراء من المزادات الإلكترونية هذه تاعت العقارات اللي يستملكوها البنوك. البنوك ممكن تكون ربوية ممكن تكون إسلامية، فمشو رأي الشرع بهاي النقطة؟
0: نعم.
6: السؤال الثاني، يعني أنا جديد اكتشفت على تطبيق سند إنه بالزمانات كان شاري أسهم في واحد من البنوك الربوية، وأنا ناسي الموضوع تماماً. فسؤالي، هاي الأسهم الموجودة والمبلغ المالي الموجود، إيش أحسن طريقة أني أتصرف فيه؟
0: نعم.
6: السؤال الثالث،
0: شراء أسهم من بنوك تجارية.
6: نعم.
0: شاري أنت أسهم من بنوك تجارية.
6: بنوك تجارية، وهذا الحكي أيام الصبا زمان، وأنا ناسي موضوع يعني بالصراحة.
0: نعم. السؤال الأول
6: اكتشفته جديد. السؤال الثالث لو سمحت، عندي الوالد الله يعطيه العمر،
0: آمين،
6: يعني عمره في الثمانينات، أوكي، وصار له تقريبا 20 سنة، هو نادم على هذا الموضوع، ما قام بالزكاة، تمام. فهلا يعني تراكمت الزكاة عنا على حوالي 20 سنة، والمبلغ اللي ضل معه حتى يعيش فيه صار يعني مبلغ حتى لا يكفي إنه يطلع، وإحنا مش عارفين كم أصلا الزكاة كانت المفروض تطلع كم بالضبط، ولا المبلغ اللي باقي معه بيعيش هو من أجار شقة، أوكي، هو مأجر شقة وبيعيش منها تقريبا، وإحنا بنساعد يعني. فهو كمان نادم على هذا الموضوع، ونفسنا إنه نحل الموضوع بطريقة هيك تكون ترضي رب العالمين، فبدنا توجيه بس من فضلاتكم.
0: تسمع الإجابة.
6: تمام، شكرا جزيلا،
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيكم، حياكم الله.
0: نريد الأخ المستفتي توجيه من فضيلتكم شتم الزوجة لشتوها لزوجها، والأصل العلاقة يعني الزوجية مبنية على هذا الميثاق الغليظ، مبني على المودة والرحمة والألفة والطمأنينة والسكينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. اسمح لي بداية دكتور محمود أشكر يعني سائق التاكسي هذا، وهذا النموذج الطيب اللي بيدل على وجود الأمانة بين الناس،
0: موجود الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، الله يجزيهم الخير إن شاء الله تعالى وكل من يحافظ على الأمانة.
0: بما أنك يعني تفضلت يعني تكلمت في هذا الموضوع، نكرر يعني من فقد مفقودات أو مقتنيات في سيارة عمومي تاكسي في وسط البلد يوم الخميس موجودة بالحفظ والصون، يتواصل معنا في أي وقت، أو من يعلم يعني الدال على الخير كفاعل، من يعلم هي المفقودات موجودة مع السائق ورقم السائق موجود عندنا في إذاعة القرآن الكريم، في أي وقت يتواصلوا معنا
1: إن شاء الله.
0: تفضل دكتور.
1: بالنسبة لمشكلة الزوجة والزوج ووجود إشكاليات، مثل هذه الإشكاليات تحتاج إلى معرفة أسباب، لكن على كل الأحوال المشاكل لا تبرر اللجوء إلى الألفاظ النابية بين الأزواج، والأصل في الزوج أنه كذلك يكون رده بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل بخطوات مع الزوجة عندما تسيء، من ضمن هذه الخطوات الوعظ، الهجر. طبعا كل هذه الخطوات تكون بالترتيب معين بحيث أنه الإنسان ما يتعدى. الزوج وضعت العصمة بيده، لأنه ممكن المرأة في لحظة من اللحظات يعني مثل ما قال يكفرنا العشير.
0: نعم.
1: تكفر العشير، تستعجل، عاطفتها تأخذها، فيجب على الزوج أن لا يكون ردة فعله مشابهة إلها، ويجب عليه أن يكون حكيما في الرد عليها، ينتظر حتى يجد الأسلوب المناسب في الرد عليها. قد تكون النظرة جواب من الرجل، وقد تكون الكلمة اللطيفة محرجة لها. يعني كم تتصور أنه زوج في هذه اللحظة، وأنا ما أتصور شو السبب اللي خلاها تحكي هذا الكلمة، لأنه هاي خلافات زوجية، وقد يكون هناك أمور
0: أسرار زوجية
1: تستفز الإنسان. فلذلك نحن نقول عندما تكون في حكمة من أحد الطرفين في أي مشكلة، سواء كان أزواج أو غيرهم، وجود حكمة عند أحد الطرفين كفيل بأن يلغي أو أن يجعل هذا الخلاف ينتهي،
0: يتجنب الخلاف.
1: ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كثير من الناس اللي بيجون على الإفتاء في مشاكل زوجية بيكون تسرع في الطلاق، بقول له يا أخي شفتها معصبة، وشفتها بتسبسب، وشفتها بتغلط، وشفتها بتقول لك طلقني. مثل هيك أنت الله أعطاك العصمة، وأنت رح تتحمل التكاليف. يا أخي اطلع اتركها شوي لحد ما تتراجع الأمور تهدى النفوس وبعديها ممكن تتصافوا إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. صلاة الزوال دكتور لها أسماء أخرى حكمها ووقتها.
1: صلاة الزوال هناك بعض الأحاديث الواردة فيها، والفقهاء عندما نظروا إلى هذه الأحاديث منهم من قال أنها هي نفسها راتبة الظهر، راتبة الظهر 4 ركعات، ومنهم من قال لا هي زيادة ممكن نصليها الواحد بعد الزوال وما ينوي فيها أنها تكون صلاة سنة الظهر، وإنما هي نفسها إنما هي نافلة مستقلة. وعلى كل أحوال هذا الخلاف يعني موجود ولا يضر أنت نويتها، يعني أكثر الناس لا يعني يجعلها منفصلة عن راتبة الظهر ويعتبرها هي نفسها راتبة الظهر، وإنما عجل فيها بعد الزوال مباشرة، لأنه أصلا يستحب في الإنسان المسلم أنه يصلي الصلاة على وقتها، فأول ما تزول الشمس بيكون هو توضى وجهز حاله، وأول ما زالت الشمس ودخل الظهر بيصلي 4 ركعات سنة قبلية وبعديها بيصلي الظهر إن شاء الله.
0: لها أسماء أخرى أم فقط الزوال؟
1: لا يسموها الزوال أو هي سنة الظهر القبلية عند من قال بأنها هي نفسها.
0: طيب والاستفسار الثاني أنت أجبت عنه يعني فضيلة الدكتور، بالنسبة للسنة القبلية للظهر تصلى بعد الأذان أم قبل الأذان في أي وقت؟
1: لا
0: وقت الزوال.
1: السنة القبلية هي التي تصلى قبل الفرض، لكن بعد الزوال.
0: نعم.
1: بعد الأذان، بعد دخول وقت الظهر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. حكم سجود التلاوة دكتور؟
1: سجود التلاوة سنة، من سجده حصل أجره، ومن لم يسجده فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
0: أخر هو السجود هو حتى أخر انتهى من الصلاة،
1: أخر السجود فات خلاص موضعه قد فات، والأصل أنه أنا عندما أكون في الآية التي فيها تلاوة سجد تلاوة أسجد، ولا أتعمد أن أجعلها آخر ما أقرأ في آخر السورة حتى ما يصير في تلبيس على من يكون معنا في الصلاة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا. حكم قنوت الفجر دكتور؟
1: قنوت الفجر سنة مؤكدة، وهو من الأبعاد، تصنيفه من الأبعاد التي إن تركها المسلم سجد لها سجود السهو، وهذا على المذهب الشافعي.
0: ما المقصود بالأبعاد دكتور؟
1: الأبعاد السنن المؤكدة التي يعني ليسجد من تركها سجود السهو لها، ولذلك القنوت عندنا في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع يدعو دعاء القنوت المعروف.
0: المفتفي به عندنا يعني من تركه يسجد للسهو،
1: ومن لم يسجد فصلاته

0: المحكمة على إنسان عليه دين وما سد، القاضي يمشي بالترتيب، والآن تطورت الأمور، أصبح في عندنا مزاد، المزاد الهدف منه أن يكون معلن بشفافية بهذه الصورة ويعلن للعموم عشان ما يتخبى مثل زمان كانوا يخبوا وما حدا يعرف وينباع بأقل الأسعار. الآن الناس بتدخل على المزاد وكل واحد بيدفع بقدر استطاعته، فبيجي واحد بيدفع بيقول أنا طبعا الجهات تحدد حد أدنى لهذا العقار أو هذه السلعة، وبعد ذلك يتم المزايدة عليها في زمن محدد، يكرر بيع هذا المزاد، يكرر السعر، ويمهل صاحب المزاد مهلة، صاحب العقار الأصلي مهلة لكي يدفع، فإن لم يستطع وبقيت مديونا ولم يستطع السداد، المزاد يثبت. وطبعا أصحاب السلعة نفسهم حريصون على أن يبلغوا أكثر عدد ممكن حتى يرتفع معهم السعر أكثر، وبالتالي يقدروا يسدوا دينهم أكثر. ولذلك هذه الصورة لا نحرمها، هذه الصورة إنما نحرم بعض الحالات التي يتواطأ فيها بعض المشترين أو بعض الأشخاص لأجل تكتيم هذا المزاد وبيعه بأقل سعر. وإن شاء الله إنه بالصورة اللي بتتم الآن العلنية والإعلان ومن جهة رسمية، إن شاء الله إنها تكون أقرب لصورة تحقيق العدالة في البيع وتحقيق الهدف منها، وهي قضية سداد ديون المفلسين. وممكن واحد يجي يقول والله أنا بيتي مباع، أنت من البداية أنت قصرت في السداد، وأنت كذلك نحن نتكلم دائما ونحذر دائما من إنه الإنسان يلجأ للقروض اللي ترتب عليها فوائد ربوية، وهذه الفوائد تزداد ويعاد ما يسمى بهيكلتها، ويصبح الشغلة اللي ماخذها ب20,000 و50,000، هذا مما جنيته وجنيت يدك عليك. ولذلك نحذر كل الحذر من الدخول في القروض الربوية إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. شراء أسهم دكتور أيضا من بنوك تجارية،
0: هذا الأخ جزاك الله خير اشترى في فترة سابقة وحتى نسيها، لما طلع نظام سند بيّن معاه أنه في لك أسهم، فبقول ماذا أفعل بهذه الأسهم؟ هذه الأسهم عندما نعرف أنها لبنوك تتعامل بالربا، نقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ممكن تبيعها، ممكن تشوف طريقة للبيع، تأخذ رأس مالك الأصلي وتتصدق بالباقي،
1: لا يتركه للبنك،
0: لا خلص الآن يأخذه ويتصدق به ويتصدق بالزائد إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية يتعلق بزكاة المال. شخص لم يدفع زكاة ماله لمدة 20 سنة، 20 عام،
0: سبحان الله،
1: هل تقضى زكاة المال دكتور؟
0: زكاة المال دين في ذمة صاحبها وتتعلق بماله كذلك، ولذلك ستبقى ويطالب شرعا بسداد هذا الدين الذي عليه، وعليه أن يجتهد هو وأبناؤه في تقدير هذه المبالغ، ممكن الرجوع إلى الأرصدة، الرجوع إلى دفاتر الحسابات. لو أصبح الإنسان غير قادر على السداد فهي دين في الذمة. الآن الأخ بيقول إنه والدنا له شقة مؤجرة، منها بحصل شيء يصرف على نفسه، فنقول له ما يزيد عن حاجته الأساسية، الأصل فيه إنه يبدأ بسداد ما عليه من هذه الزكاة. لم يستطع، لم يجد ما ينفق، تأكد وتذكر وندم على ما فات، ستبقى هذه دين في ذمته. بعد عمر طويل توفى، نجي لأملاكه التي ستورث، نقول لأولاده قبل ما تورثوا هذه الأموال، وهي أبوكم وصاكم في علي 5,000 10,000 15,000 دين، تطلعوها من رأس المال للفقراء والمساكين ولمصارف الزكاة، وبعد ذلك إن بقي لكم شيء تأخذونه، فهذه أمانة ودين في ذمة والدكم، ولا يجوز لكم أن تأخذوا شيء من التركة قبل سداد هذا.
1: يعني تبقى
0: هذا
1: دين في ذمة الوالد سواء في حياته أو بعد مماته،
0: أو تتعلق في ماله بعد مماته إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وانتم بخير يا ابنائي،
1: حياكم الله وانتم بألف خير.
2: يا ابني أنا اليوم الصبح صليت الفجر، شكيت إني سجدت سجدة واحدة، قمت جبت ركعة يعني ثالثة باعتبار، وسجدت سجود السهو. في هذه الحالة شو علي؟ وإذا كنت أنا بالصدفة،
1: لا أنت شكيت إنك سجدتي سجدة أو سجدتين أثناء الجلوس

0: لما سجدت لآخر إنه آخر ركعة إني سجدت سجدي شكيت.
1: قمت يعني جئت بركعة ثالثة.
0: قمت للركعة الثالثة جبتها في هذه الحالة شو علي؟ أو ولو زدت مرة سجدي أنا شو أعمل برضو لعن ركعة سجدتين؟ الله يرضى عليكم وتفيدوني يا حبيبي.
1: تسمع الإجابة، حياكم الله.
0: الله يرضى عليك.
1: مع السلامة. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
2: في عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول، أنا خلال الصلاة يعني خصوصا يعني عندي زي حساسية بالوجه والجسم، فبضلني ألمس يعني وجهي أو المنطقة اللي بتضايقني أو دموع عيني، لأنه إذا ما عملت هيك يعني بضلني أفكر في الموضوع.
1: السؤال الثاني يعني سلامات.
2: السؤال الثاني إنه أنا سمعت على إذاعتكم أحد المفتين يعني فتوى أنا مش متأكدة منها، أو يعني مش يعني
1: لأنك غير متأكدة اطرحيها كسؤال. سؤال
2: مش مقتنعة فيها.
1: السؤال
2: إنه الصلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأوسط بعد إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لازم الإنسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وإلا إذا ما حكى هيك لازم يسجد سجود السهو. أنا مش مقتنعة بهالكلام، بدي أشوف شو الرأي، بدي رأي ثاني يعني في الموضوع.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: شكرا لك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام والعافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك. الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: سيدي في عندي سؤال، شيل بيت الرحم للمرأة شو حكمه بالإسلام؟ يعني يجوز يعني حرام يعني ولا كيف؟ مع إنه يعني كانت زوجتي كانت تحمل مثلاً تغلب بالحمل وكانت تولد ولادة مبكرة، واللي بصير الجنين بده علاج، يعني الجنين والأم في تعب عليهم. وفي كمان شغلة، أنا سايق تاكسي، عندي 3 بنات ولدين، والوضع سيء جدا. احنا عندنا طبعا كمن الضمان عالي وبنزين يعني غالي، يعني الواحد يروح المصروف بيته اخر الليل. والله يا شيخ انا يعني بطالب يعني من برنامج تبعكم انه من اهل الخير، يعني والله ما معي اجيب يعني لا شناتي ولا زين المدارس، بس الله يعطيك العافيه.
1: يسر الله أمرك أخي الكريم. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. إذا معنا اتصال أخير.
4: الله
1: حياكم الله.
4: سيدي شيخ، أنا سؤالي ما بين الفتوى والتفسير.
1: نعم.
4: القرآن الكريم ألفاظ دقيقة جدا، وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ، ووصفه أنه كرامة بين الزوجين وإحسان وشيء، لكن في لفظة في القرآن الكريم الواقع حقيقة ما فهمتها ولا استوعبتها، اللي هي وصف الدفع اللي بيدفع الرجل للمرأة بالأجور، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، حتى أنه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أزواجك اللاتي أحللن لك وأتيتهن أجورهن. فهذا الوصف يعني حقيقة خلاني مش هو سوء فهم مني على القرآن.
1: لا أكيد. تسمع الآن توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور وتفسير لهذه الآية.
4: يا ري
1: أبشر أبشر، حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله. حياكم الله دكتور.
1: الأخت الكريمة شكت سجدت سجدة أم سجدتين فجاءت بثالثة، بركعة ثالثة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كان يكفي هذه الأخت في حال أنها شكت في ترك إحدى السجدتين الأخيرتين أن تعيد سجدة واحدة.
1: نعم.
5: تأتي بالسجدة التي شكت أنها لم تأتي بها، يعني أنا شكيت أنهم ثنتين، واحدة ولا ثنتين، فبروح جايبة الثانية ومجيء بعيد فقط التشهد والصلاة الإبراهيمية التي تليها. ولذلك الأصل فيها أنها ما تجيب ركعة ثالثة كاملة، لكن هذا الموضوع قد يجهله الكثير فيعذر الناس فيه بالجهل إن شاء الله تعالى. لكن نقول لها في المرة القادمة، في المرة القادمة وقد علمت لا تفعلي ذلك، وإنما يكفيك أن تأتي بسجدة ترجع تسجد سجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات.

0: مرة
1: أثناء الجلوس، وأثناء الجلوس وما تقومي ولا تجيبي شيء وتعيدي،
0: لأنه دكتور من يعلم الحكم أتى بركعة ثالثة وأبطل الصلاة.
1: صلاته. نعم. ولذلك نقول المرة القادمة هكذا افعلي، وننبه على مسألة أخرى، أن هناك كثير من الناس يأتي الشك بعد التسليم، من أتى شكه بعد التسليم فلا يلتفت له ولا يعيد شيئا ولا يعيد شيئا من ذلك إن شاء الله، لأن الشك إنما يلتفت له إن كان داخل الصلاة نفسها، بعد السلام لا يلتفت إليه إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. الحركة أثناء الصلاة دكتور؟
1: الحركة الأصل أن لا تكون إلا لحاجة، والأصل أنها ما تكون متتالية حتى ما تكثر وتكون ثلاث حركات وراء بعض، فلذلك إن اضطرت إلى ذلك فلتجعلها حركة واحدة أو حركتين بالكثير، حتى ما تكون مسألة فيها تعمد إكثار الحركة في الصلاة. أما إذا اضطرت إلى ذلك وكانت في حالة مرضية فيمكن أن يكون لها حكم الضرورة، وإن شاء الله ما بتأثر على صحة صلاتها بمشيئة الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. ماذا نقول في الجلوس الأوسط أو الأول؟
1: الجلوس الأوسط بداية يعني مسألة اللهم صل على سيدنا محمد في السجود الأوسط، ونحن نفتي على المذهب الشافعي، هذه من سنن الأبعاض التي ذكرنا قبل قليل، أن من تركها
0: يسجد
1: للسهو، لكن ليس على الوجوب. ليس على الوجوب، من تركها صلاته صحيحة، لكن فاته أجر الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول للأخت السائلة يعني الأصل أنه أنت تفهمي فكرة أن من لم يأتي بها هو حر، صلاته يعني صحيحة لكنه لم يحصل على الأجر الكامل، لأنها واردة ولأنها ثابتة، وبالتالي نقول لا ضير ولا شيء يضرك، وإذا ذكرتي فأحرصي على صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. وإذا أنت مش مقتنع بسجود السهو كسجود سهو وما سجدتي فصلاتك صحيحة، لكن لا تفوتي الأجر، ولا تقولي أنا مش مقتنعة،
0: لأنه هاي مسألة، هذا حكم شرعي
1: والفقهاء ذكروه وعليه أدلة،
0: مذهب فقهي معتبر.
1: أي نعم إن شاء الله تعالى.
0: لأنك أشارت أيضا تقول تريد قول آخر.
1: نعم، لذلك كان نذكرها بأنه هذا قول معتمد، وهذا قول يفتى به في المذهب الشافعي، ونحن في البلد مفتى المذهب الشافعي. ما أخذت فيه صلاتك، هي أنا أؤكد لك صلاتك صحيحة لكن فاتك الأجر.
0: جزاكم الله خير دكتور. إزالة الرحم دكتور،
1: بداية يعني أنا يعني أحب أفصل، بداية إذا كان القضية قضية أنه أنا أتغلب في الخلفة وأنا عندي إشكالية أو أنه في أمراض معينة، قد لا يكون إزالة الرحم هو الحل المباشر عند الأطباء، وهي الأصل مسألة يستشار فيها أطباء حتى يقرروا ذلك، فقد يكون هناك طريقة لمن صار عندها إشكال وإعياء وخلفة زايدة وممكن تكون تشكل خطر عليها، أنه فقط يعملوا لها عمليات ما يسمى بربط الأنابيب ولا تكون إزالة رحم كامل. لكن لو قرر الأطباء أن هناك حالة مرضية تستدعي إزالة الرحم، فيكون هذا القرار طبي لمصلحة المريضة وحفاظا على حياتها، فلا نمنع ذلك إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. يسأل الأخ الكريم عن قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني هو أشكل عليه لفظة الأجر أجورهن،
1: هذه من مسميات المهر.
0: نعم،
1: وهذه المقصود فيها مثل ما تفضلتم ومثل ما هو يعني تقريبا يعني هي أشكلت عليه، لكنها من الألفاظ التي استخدمت في الدلالة على المهر، وسياق الآية كله وآيات السابقة في هذه الآيات هي أصلا تتكلم عن فكرة الزواج وفكرة المهر، ولذلك سياق الآية دائما هو الذي يحكم المعنى، وعندما تستخدم كلمة لها أكثر من معنى فالذي يرجح المعنى المقصود هو السياق السابق، فالكلام عن عقد الزواج وما يكون من ضمن مقتضياته وجود المهر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سؤال من شقين لفضيلته.
0: تفضل سؤالك.
2: الاحتفال بالمولد النبوي،
0: نعم،
2: هل هو بدعة؟
0: نعم.
2: الشق الثاني من السؤال، انه قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، هل هي سنة أم بدعة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: تسلم يا شيخ، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا سيدي.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: محمد يعتو معك.
0: حياك الله أخ محمد.
3: في عندي سؤالين. السؤال الأول، واحد شهد شهادة، انطلب للشهادة وشهد شهادة غلط، بعد ما شهد شهادة وطلع بعدين تذكر بعد يوم يومين الله أعلم أنه كان شهادان غلط، أيوة، بده يرجع يعيدها ثاني مرة ما زبطش، مش عند قاضي، عند مسؤول، أيوة. السؤال الثاني، كثرة الحركة بالصلاة، احنا نسمع بقوله أكثر من ثلاث حركات،
0: يعني بالعفو بالنسبة للسؤال الأول، هو شهد شهادة بالبداية يعني غير متأكد منها كان، وبعدين
3: غير متأكد
0: بعد يوم أو يومين بعد فترة
3: أتذكر أنه شهد غلط، يعني ما كانش ذاكر أثناء الشهادة،
1: يعني في لحظتها، يعني في لحظتها لما شهد هو كان يظن نفسه يقول الحق،
3: أيوة بالضبط،
1: ثم
3: بالضبط.
1: تبين له أنه أخطأ،
3: أيوة، بعدين عرف حاله أنه مخطئ و... طيب. يعني وتراجع، بس ما راحش ردد قال للمسؤول أنه أنا صار كذا كذا.
0: طيب، وترتب عليها حكم أكيد هاي الشهادة،
3: أكيد هذا أبو حلف يمين.
0: طيب السؤال الثاني،
3: السؤال الثاني أنه بنسمع أنه كثرة
0: الحركة
3: أكثر من ثلاث حركات بالصلاة وبطن الصلاة، في ناس بتلاقي أكثر من ثلاث أربع مرات خمسة يتهروش يحكحك
0: متتالية،
3: حركة
0: الحركات المتتالية،
3: متتالية وراء بعضها، لا مرة لا مرتين لا ثلاث زي هيك. سلامتكم،
0: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيفك يا شيخنا؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: الله يخليك ويحفظك يا رب، شكرا على البرنامج تبعكم.
0: الله يسلمك.
4: بس بدي أستفسر من فضيلة الشيخ، امبارح رحت على تاجر اشتريت شاشة.
0: نعم.
4: ففت على التاجر، يعني صديق لي، يعني قلت له بدي شاشة، يعني الشاشة الحمد لله انكسرت، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. فقلت له سعر الكاش قديش وسعر الأقساط قديش؟
0: نعم.
4: فأعطاني سعر الكاش 300 دينار. وسعر الأقساط 350، فأنا أخذتها سعر الأقساط 350 دينار على 7 شهور، كل شهر 70 دينار، هل فيها شيء يا فضيلة الشيخ؟
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بعد إذنك يعني، شكرا لكم. شكرا.
0: أبشر أبشر, أبشر. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. اتصال أخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
5: ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.
5: عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول،
5: كلمة دكتور سألك بالله، يعني هي فيها إشي؟
0: نعم. السؤال الثاني،
5: والوسواس يعني من أنواع الابتلاء.
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور. شكرا لمشاركتك،
5: يعطيك العافية،
0: عفاكم الله. فضيلة الدكتور، ونحن يعني نتفيأ في هذه الأيام ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبارك لأمتنا الإسلامية جمع هذه الذكرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذكرى خير وبداية خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول بداية، البعض يقول هل هي بدعة؟ نحن نسأل أولا، ما هو تصور هذا الإنسان اللي يقول أنها بدعة عن عما يحصل في المولد؟ المولد عندما يكون ذكر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، ودعوة إلى التحلي بأخلاقه والاقتداء به
0: وبسنته
1: وبإكثار الصلاة عليه، أليست هذه كلها أمور مشروعة في أصلها؟ لما تكون الأمور مشروعة في أصلها، هل أقول أن الصلاة على النبي أو ذكر سيرته أو ذكر أو عمل محاضرات أو عمل محاضرات في شمائله أو حتى يعني حصول هذا الجمع والاحتفال بها، هذه وسائل الهدف منها مأمورين به شرعا، وهي إيش؟ حصول القدوة والتذكير بسيرة الحبيب المصطفى.

0: المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ونحن في زمن يعني أجيالنا الصغيرة هاي عمالها تبتعد عن عما يذكرها.
1: نعم.
0: ويمكن هناك بعض الاحتفالات اللي في العالم بتصير كله في غير سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى؟ هل هذا نيجي نقول عنه بدعة فنحرمه ويعني ولا ونحاول أنه
1: نبيح ذلك؟
0: يعني وبمعنى آخر، بمعنى آخر
1: أو لا نتكلم
0: الأصل
1: في
0: فينا عندما نسأل عن موضوع المولد النبوي الشريف أن نتحدث عما يحصل في هذا المولد. إن كان كل ما يحصل فيه أمور شرعية مباحة ليس فيها أي محرم، لماذا أحرمه؟ ما الهدف من هذا التحريم؟ ولذلك نقول بالعكس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يذكرنا بالسيرة ويذكرنا بالأسوة الحسنة ويذكر الجيل الصغير اللي الآن مشغول بوسائل التواصل الاجتماعي، بدل ما إنه يشوف قدوات أخرى نذكره بقدوته وبحبيبه وبالصحابة رضوان الله عليهم بمحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يكون أبدا حرام، بل بالعكس نرى أنه من المستحب، ونرى أنه يعني الأصل إن نكون حريصين عليه حتى نظهر مكانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نذكر، لأنه في ناس كثير غفلت، في ناس نسيت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس نسيت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ويمكن صاروا يحفظوا أسماء
1: مشاهير
0: آخرين ومؤثرين آخرين وتركين سيرة الحبيب المصطفى. والله بعض الناس بتسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن نسبه،
1: عن زوجاته،
0: عن أولاده، لا يعرف شيء. ولذلك الأصل فينا أنه نحيي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونستغل فرصة المولد النبوي الشريف لإحياء
1: في كل وقت وفي شهر مولده صلى الله عليه وسلم،
0: شهر مولده وفي السنة كلها. وأنا أدعو حتى كل واحد رب أسرة في بيته أنه يجعل هذه يعني موسم لنفتح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونذكر بها ونتجالس، ويمكن نفتح كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، ونخلي أولادنا يرتبطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، أفضل من أنه نتركهم لغيرنا يؤثر فيه إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. قول يعني هل من الذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود يسن ذلك؟
0: يعني هو من التسبيحات،
1: نعم،
0: وهي واردة، لكنها ليست مخصوصة في الركوع وفي السجود. من قالها فهي نوع من التسبيح،
1: نعم.
0: لا نمنعه، خاصة في صلوات النفل إن شاء الله تعالى.
1: شهادة دكتور، وتبين لاحقا بعد أدائها أنه أخطأ، وترتب عليها حكم دكتور؟
0: بداية، إن كان المقصود أنه عندما شهد كان يظن نفسه صادق، فلا يعتبر يعني قد وقع في اليمين الغموس،
1: شهادة الزور،
0: ولا شهادة الزور، لأنه كان يعتقد أنه صادق، ثم تبين له بعد ذلك أن هناك إشكالية، أو أنه كان ناسي الموضوع وحد ذكره فتذكر. مثل هذه الحالة نقول له عليك، لا إثم عليك، لكن عليك أن تعود إلى الجهة التي شهدت عندها فتذكر أنك تذكرت وأنه في خطأ حصل، خاصة إذا ترتب عليها حقوق لناس آخرين أو تشويه صورة لا سمح الله لحدا. ولذلك نقول لك ارجع إليهم، حاول أنك تقول لهم يا جماعة أنا تذكرت، وأبرئ ساحة هذا الشخص من الشهادة التي قد تكون قد أساءت،
1: أخطأت بحقه
0: أو أساءت له إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الحركة أثناء الصلاة دكتور،
0: يمكن الحركة
1: نعم.
0: للتأكيد مرة أخرى، الحركة المستمرة 3 حركات فما فوق تبطل الصلاة،
1: متتالية
0: متعمدة. حتى إحنا بنقول للواحد إذا كان في فراغ في الصف اللي قدامك، أو أنت في صفوف متأخرة وفي فراغات صارت أمامك، انتقل أول حركة وثاني حركة ووقف، افصلها عن الثالثة عشان بعديها تتحرك حركة أو حركة ثانية وتكون منفصلات، وما يصير 3 حركات مستمرات. لذلك احرص أخي المسلم على أن تقلل من حركاتك في الصلاة، وإذا تحركت واضطريت ما تخليها 3 حركات متتالية.
1: جزاكم الله خير. حكم البيع في حال ذكر يعني سعر الكاش وسعر الأقساط،
0: هذا أساس بيع التقسيط، ومن شروط بيع التقسيط الصحيح

0: يكون هذه المرحلة التي يذكر فيها بيع الأقساط وبيع الكاش هي مرحلة المساومة والمفاصلة اللي بنسميها. وفي النهاية أنا سأختار واحد من هذين العرضين، هذول سيقدم لي عرضين، وفي النهاية أنا سأعقد على
1: عقد
0: واحد من الاثنين، يا إما بشتري كاش يا إما بشتري
1: أقساط.
0: أقساط. متى يكون هذا الأمر محرم؟ يكون محرم إذا أنا قلت له خذ هاي السلعة، وإذا من هون لشهر قدرت تدفع كاش، أو من هون لبكرة قدرت تدفع كاش جيب حاجة كاش، لكن إذا تأخرت بصير تقسيط. هذا المحرم، إني أطلع وأنا الخيارين معاي.
1: نعم.
0: أما إذا من
1: بيان
0: البداية،
1: السعر من البداية،
0: من البداية تفاصلت معاك وقلت لك خلص انسى النقد، أنا بدي أشتري تقسيط واتفقت معك على سعر ولن يزيد في المستقبل، ولو تأخرت لن يتغير، هذا بيع مباح إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم قول أسألك بالله،
0: يعني هذا القول لا يعتبر من البدع، وإنما هو من باب الاستحلاف، إنك أنت حلفت إنسان أنه يقوم بذلك، ويستحب لمن استحلفته كما ذكر الفقهاء أن يساعدك على الـ على الـ على البر بيمينك الذي استحلفته فيه، استحلفك فيه إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت، يعني الوسواس دكتور يكثر الحديث عنه، هل هو ابتلاء؟
0: للأسف الوسواس أنواع، بعض أنواع الوسواس بيكون قلة علم في المسائل مع الحرص، ترى هو إنسان غالب الناس اللي بيجونا في موضوع الوسوسة هو حريص على العبادة.
1: نعم.
0: يدخل عليه الشيطان،
1: من الشيطان،
0: من الشيطان مع قلة علمه في الموضوع وعدم جزمه تراه يتوسوس، وترى على فكرة بعضهم لا يتجاوب مع نصيحة المفتي له، المفتي له يفتي بأنه لا تستجب، وأنا أفتيك بأنك
1: تلتفت.
0: أنت لا
1: نعم.
0: تلتفت، وبأنك أنت افعل عكس ما يأخذ ما يطلب منك في الوسواس، ما يطلبه الشيطان منك في الوسواس، وتجد الإنسان، تجد الإنسان، الإنسان
1: ينجر،
0: ينجر مع هذه الوسوسة فتكبر شيئا فشيئا مثل كرة الثلج، في النهاية بتصير بالنسبة له قاتل، حتى أنه بتنفره من الدين ومن العبادة. فنقول له لا تستجب، وتعلم الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة بعيدا عن الوسوسة، وتذكر أن هناك رخص ورحمات عند في شرع الله سبحانه وتعالى. والأصل فيك أنك أنت لما توصل لمرحلة الابتلاء أنك تعرف أنه أنت اللي مثلك واجب أنك تأخذ بالرخصة وما تنتبه لهذا الوسواس بالمرة، بل بالعكس تفعل عكسه حتى إن شاء الله شيئا فشيئا تعالج. ولا مانع شرعا من الاستعانة بالطبيب، فبعض أنواع الوسواس تحتاج إلى أدوية، وهذا مش غلط ولا عيب، هذه أدوية تكون نقص في مواد كيماوية معينة في الدماغ، مجرد ما أخذ هذا الدواء تستقر أموره وترجع صلاته بدون وسواس إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم أخ محمود.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: محمد العبادي من عمان المقابلين.
1: حياك الله.
2: الله يجزاك. عندي استفسار، يعني هو من واقع حياتنا اللي بنعيشها.
1: نعم.
2: الآن في صديق لي مثلا جوز ابنه، وعامل العادات والتقاليد انه عامل سهره جايب مثلا فرقه او مطرب او شيء زي، هل حضورها في اثم لو رحت مثلا باركت وحضرت السهره؟ بارك الله فيها.
1: حياك الله، تسمع الاجابه ان شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عفاك الله، يا هلا.
3: نذكر بصلاه النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وصحبه وسلم.
3: سيدي بدي أسألك، أنا مش حافظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس بدي أسأل عن موضوع التسول.
1: نعم.
3: يعني اللي بيكونوا على باب المسجد بطلبوا مصاري.
1: نعم.
3: حديث الرسول يعني زي ما بيحكي أنه من أتاكم على خيل أو على جمل وطلب منكم أنكم تعطوه، فأنا إذا رديت السائل هذا ذنوبني إشي؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، حياكم الله.
3: إليك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
4: يا حبيبي. نذكر بالصلاة على سيدنا محمد.
0: اللهم
4: صل
0: صلى
1: الله عليه وسلم
0: عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: والله أنا سبرتك بحب أسمع المحاضرات، فامبارح سمعت محاضرة للشيخ بدر المشاري عن موسى عليه السلام، فسؤالي هو بدي أتأكد أن مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام هي أخت هارون وموسى، لأن قال الفرق ما بينهم 1800 سنة، طب كيف هي

0: ما اجت مثلا بعيسى ابن مريم قال يا اخت هارون.
1: نعم تسمع،
0: نعم
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: جزاك الله خير،
1: حياكم الله. اتصال اخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: حياك الله. بس عندي سؤالين بعد اذنك.
1: تفضل سؤال.
2: هسه احنا بعد اذنك هسه احنا في الصلاه المنفرده بس تركيع تقوم تقول سمع الله ولمن حمده.
1: نعم.
2: الجماعه الامام يقول سمع الله ولمن حمده، احنا تمام ما نقول سمع الله ولمن حمده، الحمد لله عليه بس ربنا ولك الحمد.
1: نعم.
2: هاي ما فيها شيء صح؟ ولا لازم نحن نقول كمان.
1: هذا هو السؤال الاول.
2: السؤال
1: الثاني.
2: هسه في صلاه لما يكون جايبين جنازه على المسجد بقولوا ادعوا مثلا للمراه او للزلمه. فأنا بنيتي أني بصليها عن الموجود عن جميع أمة المسلمين، فبدأ بالجمع مش لا خاصة.
1: عفوا السؤال الثاني.
2: حسنا لما يجوا صلاة الجنازة على المسجد فالشيخ بقول لك اقرأ ادعو للمرأة أو للرجل.
1: نعم المتوفى.
2: أنا بنيتي بصلي عن جميع الأمة المسلمين، فبدأ بالجمع ما بخص المتوفي الموجود إلى حاليا.
1: تدعو لجميع موتى المسلمين.
2: فما ما بدعو يعني بصفه فرديه، بدعو بصفه الجمع.
1: صيغه الجمع.
2: هل هو ما يعني هل براقص من نازل شفت من نازل متوفي الموجود حاليا هني؟
1: تسمع الاجابه، جزاك الله خير. مجددا فضيله الدكتور اهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله.
1: المشاركه في المناسبات في حفلات الزواج، المناسبات الاجتماعيه دكتور.
3: يعني
1: فيها يعني فرق موسيقية،
3: يعني هذه السهرات حكمها حكم ما فيها، إن كانت نعم. سهرات خالية من المحرمات فلا مانع من البقاء فيها، والإنسان ترى في دعوة الوليمة ودعوة العرس ترى واجب التلبية، ولكن إن وجد فيها منكرا فليخرج. يعني أنا يدعوني شخص فأذهب، فإذا وجدت إنه الجو فيه لا سمح الله منكر أنا أنسحب من هذا الجو. وإذا عرفت إنك أنت من البداية والله أنا هذه سهرة فيها سيقدم منكر أو سيكون فيها شيء منكر، في مثل حال تكون هذا عذر لعدم ذهابك إلى هذا الواجب الذي دعيت له إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. النهي عن التسول دكتور.
3: النهي عن التسول صحيح، والنبي حذرنا من أنه من أخذ من هذا المال فإنما ستكون مال حرام عليه للمتسول بدون سبب، ولم يبح التسول إلا لأسباب معروفة في الشرع وحددها، لا يحل المسألة إلا لثلاث، ذكر منهم الذي أصابته فاقة أو الذي أدمي عليه صار دم وغيرها. إحنا مشكلتنا الآن عندما نتأكد أن هذا متسول الأصل فينا ألا نساعده على هذه المهنة وعلى هذا الاكتساب، لأنه هذا اكتساب غير شرعي. لكن الحديث اللي ذكره أنه إذا جاء فارس على جمل وسأله أنه أعطوه، هذا لما يكون غير معروف بأنه هذا متسول ومتخذها مهنة لأجل التحصيل وأكل أموال الناس بالباطل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن مريم عليها السلام، هل هي شقيقة لهارون وموسى عليهما السلام؟
3: طبعا أغلب الفقهاء على أن هذا ليست، هذه ليست أخته، وأن هناك فرق شاسع بين ستنا مريم وبين هارون أخو موسى، وفسروا ذلك بأن المقصود فيها أنه أحد التفاسير أن لها كان لها أخ في رواية، وفي رواية لا، هي من باب الاستعارة أنه أخذوا قولها يا أخت هارون أن أنت في صفاتك وأخلاقك مثل سيدنا هارون، شو اللي صار معاك؟ فهذه استخدمت كنوع من يعني
1: استعارة أو تشبيه
3: أو شيء من التشبيه، نعم بس فقط، لكن ليست أخت يعني ستنا مريم ليست أخت هارون، وإلا كانت أخت سيدنا
1: موسى،
3: وإلا كانت أخت سيدنا موسى، وهذا غير صحيح.
1: جزاكم الله خير. المأموم في صلاته بعد الرفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمد أم يكتفي بربنا ولك الحمد؟
3: لو اكتفى ربنا لك الحمد لا مانع إن شاء الله تعالى، ولو قال سمع الله لمن حمد وأعادها ما في مانع بمشيئة الله، هذه كلها تسبيحات باللسان ولا تؤثر على صحة الصلاة إن شاء الله.
1: يدعو في صلاة الجنازة بصيغة الجمع،
3: يعني الأفضل أن يلتزم أنه يدعو للميت في البداية، لأنه إحنا أصلا دعاء في دعائين، في دعاء أول للميت نفسه وفي دعاء ثاني
1: فاتحة الصلاة الإبراهيمية،
3: الدعاء للميت،
1: الدعاء للميت
3: ثم الدعاء عامة للجميع
1: بعد التكبير الرابع.
3: أي نعم. وبالتالي يفضل الالتزام بهذه الصورة، لكن مع ذلك لا نقول له أنك أنت يعني فاتك أو فعلت شيء خطأ أو أنه، لكن المرات

0: قادمة، الأفضل الالتزام بهذا هو الأفضل.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. شكرا لكم فضيلة
0: بارك
1: الدكتور.
0: الله فيكم وشكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله وأنتم بألف خير. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات.

0: نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا

تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم.

أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرب المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة عنواننا لمقابلين شارع الحرية الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63 مطاعم الديوان اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقلنا إن كل أمر من الله يبلغه رسول الله، فإذا بلغه رسول الله كان يقول إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكنه قال قل يقيموا، فكأن الله يقول له بمجرد أن أقول لك أمر نصدع بالأمر، وعباد المؤمنين بمجرد ما تقول لهم هيصدعوا بالتنفيذ. يبقى قل إن تقل لهم يقيموا الإيه صلاة، كأنهم منتظرون لحكم الله منه. أن المؤمن بشيء يحب أن ينفذ كل ما يحب، فهم بينك وبينهم البلاغ، فإذا بلغت عبادي الذين آمنوا يبقى إذن حيقيموا الإيه؟ يقيموا الصلاة. قدر لها بقى أن يقيموا مجزومة في جواب الأمر اللي هو قل زي ذاكر تنجح قل يقيموا، أو أنها لام أمر محذوفة ليقيموا الإيه؟ الصلاة، زي لينفق ساعة من إيه؟ من سعد. يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. عادة في جمهرة آيات القرآن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لازم بيه وبعد كده. أم قال لك ليه؟ قال لأن إقامة الصلاة حركة تتطلب

طاقة، والطاقة تتطلب وقودا، والوقود يتطلب حركة، والحركة تأخذ زمنا. الحركة تأخذ ايه؟ تأخذ زمن. الزكاة بتيجي تأخذ ثمرة الزمن. الزمن بتعمل فيه عمل يدر عليك شيئا فتأخذ ما تحتاجه، ولما يفيض تأدي منه ايه؟ يبقى انت في الزكاة بتعمل ايه؟ من اثر الحركة في الوقت. لكن الصلاة بتاخد الوقت كله، الصلاة بتاخد ايه؟ ولذلك تلاقي الكسلانين عن الصلاة يقول لك ما هو الشغل يتطلب كده، ما انا مش عارف ايه، ما انا عايز ابقى اجمعها في اخر النهار عشان عملي مش عارف ايه. الله، يبقى العمل في هو الوقت ده ولا لا؟ يبقى اذا الصلاة حين تأخذك او تأخذ وقتك من العمل، ظاهر الامر انها تقلل ثمرات عملك لان الوقت ضاع. نقول له لا، انت ناسي الشحنة اللي تعملها في الصلاة لمن يصلي. يروح يعمل بايه؟ بنفس ايه؟ ليه؟ لانه كان في حضرة من خلقه ومن رزقه ومن كلفه. ولذلك بتوجد عند المؤمن الراحة. النبي قال له ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. يبقى اذا مدام حيرحنا به، صحيح هي ضيعت مني ربع ساعة، والخمس فروض كلهم هياخدوا مني ساعة وربع، ده حتى بالوضوء ساعة وربع بالنسبة لوقت العمل. ما تنسبها الى وقت العمل تجدها ايه؟ بسيطة. في الزكاة بنعمل ايه؟ الوقت بتاعك. طيب، بس اللي طلع من الوقت بالعمل بتاخد منه ايه؟ اكتك، وتدي لمين؟ وتدي لغير القادر. يبقوا الاثنين مربوطين ببعض، بس دي بالوقت ودي بالثمرة الناشئة من ايه؟ الثمرة الناشئة من الايه؟ من الوقت. يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا. وإقامة الصلاة هي جماع القيم الإيمانية كلها، وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركة العضلية كلها. يعني دي بتعالج شيء ودي بتعالج ايه؟ ودي بتعالج ايه شيء. الاثنين عايزين ماهية الانسان التكوينية، روح ومقوماتها، وجسد وايه؟ ومقوماتها. فاذا ما كان الانسان، ولذلك النبي قال وجعلت قرة عيني في الايه؟ قرة عيني في الصلاة. نيجي نقول له انت اذا شفت الاثنين دول تجد مصالح الحياة كلها متبرعة منهم، كل مصالح الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن مصالح الحياة جمعها الرسول في أركان هذا الدين. أركان الدين هي إيه عندنا؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الإيه؟ الزكاة، وصوم إيه؟ رمضان، وحجه البيت. أدي الدعائم اللي قام عليها الإسلام، مش هي الإسلام، دي الدعائم أو الأسس اللي قام عليها إيه؟ وبقية الإسلام التكاليف الأخرى بقى والأخلاق وإلى آخره. فإذا ما نظرت إلى هذه الأركان وجدنا إن الصلاة واخذ كل هذه الإيه؟ لأنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة في حياتك، وأن محمد رسول الله، ونطقت بالشهادتين، ففي الصلاة تقولها في كل صلاة. يبقى الركن الأول إيه؟ تحقق تكراره في الصلاة. طيب والزكاة؟ أم قال لك ده الصلاة أنت بتضحي بالوقت. بالوقت ذاته، الوقت اللي فيه الحركة، الحركة اللي هتجيب لك إيه؟ خير. خير هتاخد منه شوية وتدي للفقير منه الفايض. طب في الزكاة بتدي إيه؟ بتدي الفايض بس. يبقى الصلاة بتاخد منك أكتر من الزكاة، لأنها واخدة مين؟ واخدة أصل الوقت كله. والزكاة واخدة مين؟ حاصل الوقت، بعض حاصل الوقت. ان لم ان ما كانش حركتك تسعى الا نفسك، حركتك تسعى نفسك خلاص انتهي، تسعك وتسع غيرك من ايه؟ من قديله. ام قال لك طيب وايه كمان؟ ام قال لك الصوم. طب الصوم انت بتمتنع عن ايه؟ عن الاكل والايه؟ لكن بتمتنع عن الحركه؟

تمتنع عن الكلام الآخر، طب الصلاة بتمنعك عن الأكل والشرب وأشياء يجوز أن تصنعها وأنت صائم، يبقى واخد رقعة من الإيه؟ من الصوم. طيب والحاج، هم قال لك ده في كل صلاة بتمثل البيت قدامي. طب على الأول، طب وحتة بقى الزكاة بقى جت عرفنا إن دي جامعة والزكاة، هم قال لك الزكاة تعويض فاقد القدرة لتوجد له مقومات يؤدي بها أركان دينه. فاقد القدرة ما عندوش، تبقى دي تعمل ايه؟ تخلي كل الناس قادرين. ليه؟ لأن الضعيف تبقى قدرته في مين؟ في تميز قدرة القوي، لأن القوي العادي بيعمل على قده، القوي أكتر شوية بيعمل ايه؟ بيعمل لنفسه ويزيد شوية يبقى يدي للفقير، والحياة بقى تديله بقى طموحات ومش عارف ايه، تخليه ايه يجدعن ويعمل ومش عارف، يقولك ولادي وولاد ولادي ومش عارف ايه، وتقول له اعمل يا اخوي، لان الفقير هياخد العمولة بتاعته، وما دام هياخد العمولة بتاعته يبقى الله. اذا حركة الحياة على الاثنين دول، القيم وحركة الحياة، صلاة ومين؟ صلاة وايه؟ وزكاة. كلمة سرا وعلانية حين يردد أمرا بين أمر ومقابله يبقى يشيعه على أي صورة، مدام سر وعلم تبقى ما تقولش بقى لا ده سر بس لا ده علم بس، يبقى أشاع ولا ما أشاعوش؟ يبقى مدام جاب أمرين اثنين متقابلين كده يقولك أنا بدي أشيعه، لأن لما أقول افق سر عشان ما تبقاش مراعي، انفق علانية علشان تبقى قدوة مثلا، يقول لك لا اعمل سر ومين كل ما يسر لك، فان كنت في واجب في واجب انفق علانية عشان تبقى اسوة للغير، وعلشان تمنع الناس من انهم يقعدوا يغيروا في عرضك، يقول لك يا اخوة عنده فلوس قد ايه ولا بنشوفوش يبز بحاجة ولا يمد بحاجة، هتمنع دي. وفي الصدقة التطوعية يعملها سر، والسر ده النبي قال لا تصعب حتى لا تعلم شماله ما ايه ما صنعت يمينه، انما هل دي في الامر المفروض عليه؟ لا، ان الله يحب ان تشيع تكليفات الله امام اعين الناس جميعا. بنشوف ناس بيصلوا، بنشوف ناس بيزكوا، بنشوف ناس بالايه بيصوموا، بنشوف ناس بيحجوا. ليه؟ لان ما يبقاش الامر بس عظه تكليفيه كلاميه، بل عظه اسوه عمليه. ويمكن انتوا بتبصوا تلاقوا مثلا البلد مثلا من البلاد ما يروحش فيها ناس الا انهم مثلا يحجوا الا لما شاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف، بتبقى الاسوه ايه؟ مثلا يجي واحد يقول لك ابن مسجد، التاني برضه بده ابني، الاسوه الفعليه. ما دام الاسوه الفعليه تيجي تبقى كل تكاليف الاسلام واضحه، مش نعمل تكاليف الاسلام في خفاء، يبقى كان المجتمع الايماني ملوش شخصيه. المهم ان يكون للمجتمع الاسلامي شخصيه، بحيث يجي الوقت الله اكبر تلتفت تلاقي الكل مستجيب لهذا الايه الدعاء. رمضان ما بتلاقيش حد مثلا ان انا فيه فاصل مثلا، يبقى دي معناها ايه؟ ليه؟ لان الاسوه تمنع استخزاء النفس امام الجمهور، استخزاء النفس امام الجمهور، يعني ده بيصوم وده ما يصوم. ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما. ليه يستتر؟ الا ان كان بقى متوقع قوي قوي. بيستتر ليه؟ عشان ايه؟ ده مش عايز يظهر امام الناس. زي بعض، ما تظهرش امام الناس وتبقى عادة لك بعدين. يلا زي بعض. سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. فيه عمل تقدر تأجله، تقول لك يا سيدي بكرة نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكرة. أم قال لك لا، إلا الغايات التي لا توجد فيها أعواض. الغايات اللي ما توجدش فيها أعواض انتهزها بقى دلوقتي. في اليوم الآخر اللي هيجي بيع ما تقولش هبقى اشتري، ولا هتيجي صداقة يقول لك ده هيكرمني وياخد بإيه؟ بإيدي. ولا هتيجي شفاعة إلا لمن أذن إيه؟ لمن أذن. فبيقول إيه؟ اعجلوا بالعمل الطيب والإنفاق سرا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. البيع والخلاف المعاوضات. البيع معاوضة متقابلة، ده دفع ثمن وده خد سلعة.
طب ولا خلال يعني ايه؟ الخلال دي يعني المخلة، معنى مخلة يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل. ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي قال ايه؟ ولما التقينا، يعني هو من يحب هو وصحبه، ولما التقينا قرب الشوق جهده، خليلين ذابا لوعة وعتابا. هما كانوا بعاد عن بعض وبعدين ايه اتقابلوا، فلما اتقابلوا يا شيخ ما ذابا لوعة وايه، شوف بقى كلمة خليل، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. يبقى المخلى يعني ايه؟ ان كل واحد منهم ايه يتخلى للتاني. ولذلك يجي الناس يقول لك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا، مش يا انت. اما يبقى انت وانا يبقى لسه، انما يا ايه. فهو بيقول خليل يعني ايه؟ تخلل كل واحد حتى صار ايه كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وإيه. فكذلك الأخلة لما تيجي لا تقدر تقول أشتري جنة أو تفدي نفسك من العذاب، ما فيش. ولا فيش مخلة يعني صداقة متخلخلة بحيث إن هو يفيض عليك من حسنات بتاعته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك بعض برضو السطحيين من الذين يحبون أن يتوركوا على القرآن يقول لك إيه، الله يقول لا بيع فيه ولا إيه خل ولا خلال، وبعدين يجي في آية إيه ولا خلة، وبعدين يجي في آية الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. فأثبت الأخلاء الخليل، تقوم تقول له الأخلاء على السوق، اما الاخلاء على التقوى ساعه ما تشوف تقول له كتر خيرك انت بقيت تعن على التقوى، انت بقيت تعمل وياه كذا يحبه. والتاني اللي عمل وياه وزينا له المعصيه ساعه ما يشوفه يقول ابني اللي عملت فيا انت اللي وديتني بدايه انت. الاخلاء يبقى المخله الممنوعه اللي هي مخله ايه؟ مخله السوق، انما مخله الطاعه الذي اعنته على طاعه ساعه ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيا وعملت فيا وعملت، ويبقى فرحان بيك. لكن التاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زيه انهم يلعبوا ويطلعوا وما يروحوش، وبعدين سقطوا الاثنين ساعه ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه. طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافيه يقول له تعال بس افهم القطعه دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف، ولما ينجح يعمل ايه؟ يقول له يا شيخ كتر خيرك انت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا. اذا فالخله المنفيه او الخلال المنفيه في الايتين ايه من ذا الذي يشفع عنده الى لا بيع فيه ولا خلة، والآية هذه الآية يبقى المراد نفي الخلة الايه السيئة، انما الخلة الحسنة ما تشوف. يبقى البيع مقابل. طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى، يبقى دي اسمها التكرم بقى. التكرم لا هتيجي لك بتمن ولا هتجي لك ايه ولا تجي لك تكرم. التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده. واحد قاعد يعمل وياك جمائل كثيره وبعد ذلك جاء لك في شيء وبعدين انت اكرمت قلت له يا شيخ ما كنتش لا ما كنتش تمني. ليه؟ انت قدرت ان هو قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقه. يبقى ده تكرم ولا بيع؟ ام قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم انما في الواقع دي مقايضه، لانه عمل فيك ايه؟ فانت قومت جميله معك بالامس وحبيت ترد له، او ان تصنعه لانك تريد منه شيئا بعد هذا، يبقى برضه فيه اعواض. انما التكرم بيبقى تكرم كده بس من غير ايه؟ من غير لا سابق ولا ايه ولا لاحق. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي مخله وصداقه وتكرم، ما فيش الكلام ده. الله الذي خلق السماوات والارض
بعد ما بين لنا السعداء وبين لنا الأشقياء وضرب المثل بالكلمة الطيبة وضرب المثل بالكلمة بالشجرة الخبيثة كل دي، الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحه بنفسه لأنه آمن بالإله الذي صنع هذه النعم، وتهيج الحسرة في نفس من لم يؤمن بمن صنع له هذه النعم، ولذلك يذكر نعما لا يشترك مع الله فيها أحد شيء أبدا. فقال إيه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. ليه؟ قال لك لأن السماء والأرض دول هم الظرف لنا كلنا ودول الأصل. والقرآن قال إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، ما قالش بقى بغير عمد وقالش الأرض فيها إيه؟ يعني دي بس إجمال ولفت نظر، لأن في آيات تانية هتبقى مذكرات إيضاحية لمين؟ هقول لك السماء بلا إيه؟ ومن ما تجدش فيها فطور، يبقى دي كلها أمور متعلقة بمين؟ متعلقة بالسماء. والأرض برضو خلقها، خلق فيها الجبال الرواسي وقدر فيها مش أقواتها، الكلام ده بقى يتعلق بالأرض. هنا اللمحة إن بقول له بص إلى خلق السماء والإيه؟ والأرض. وحين يتكلم في خلق السماء والأرض يأتي بشيء لم يدعه أحد على كثرة المدعين من الملاحدة. مسألة دي حد جاب قلبه من ناحية أن أنا خلقت السماء والأرض؟ محدش هيجيب أشياء لا يدعيها أحد عشان تبقى إيه؟ ألزم في الحجة للخصم. فما دام تبقى ألزم في الحجة للخصم يبقى أمال خلاهم اللي خلاهم ما يأمنوش به إيه؟ يبقى لازم لدد، لدد غير خاضع لمنطق متقدم. يبقى هو كفر لأنه عايز يكفر، إنما بأسباب من غير إيه؟ أسباب. الله الذي خلق السماوات والأرض، وحين يحكم الله حكما ولا يوجد له فيه معارض ولا منازع يبقى سلم له. لو أن الناس كلهم مؤمنين بالإله كان يقولوا هم هيكذبوه بقى، ما هو قال أنا خلقت وإحنا مؤمنين به خلاص زي بعض هو عمل. قال لا، لكن ده فيه كافرين. يبقى الكافر كان يكترئ ولا ما يكترئش؟ ومع ذلك لم إيه؟ لم يكترئ. وإن ورطهم يقول لهم من خلق السماوات والأرض يقولوا إيه؟ ليه؟ أكأنه أدار الجواب على رأسه بكل شيء مع أنه كافر، فلم يجد جوابا أمام نفسه حياء الذي يقول الله. ليه؟ لأن لم يدعي أحد أنه إيه؟ وإذا ادعى إنسان شيئا ولم يدعي المقابل له بعد إعلانها يبقى تثبت لمن ادعاها إلى أن يوجد مخالف. الله الذي خلق السماوات والأرض. كلمة الله بيجيبها هنا علشان الله هي مناط الصعوبة في التكليف، لأن كلمة رب عطاء بيدي، إنما الله بيطلب تكليف، فبيجيب لهم الحتة اللي هي إيه؟ اللي هي صعبة عليهم. يقول لهم الله اللي هو أنتم زعلانين عشان بيكلفكم بأشياء تقف أمام شهواتكم هو اللي خلق السماء والأرض. إنما لو كان الرب ما هو رب اللي عمل، فجاب من كلمة إيه؟ الله، يعني المعبود. معبود يعني في إيه؟ في تكليف. تكليف بيمنعني عن فعل وبيأمرني بفعل. الفعل اللي بيأمرني فيه نفسي مش عايزة تعمله، الفعل اللي بينهاني عنه نفسي عايزة إيه؟ تعمله. إذن ففيه مشقات، مشقات جاء من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الألوهية. يوم يجيب لهم الإيه؟ الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. احنا في المعنى العام ساعة ما نسمع كلمة سماء نقوم نفهم انها السماء الايه؟ المقابلة للأرض، لكن التحقيق ان السماء هي كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك فأظلك يسمى ايه؟ من سماء. في حاجة تحت أرض وفي حاجة أسمى من الايه؟ كده تبقى كل ما علاك فأظلك يقال له سماء. والمطر ما بينزلش من السماء اللي هي مقابلة للأرض، بل بينزل مما علاك من الغيم والسحاب. ألم تر أن الله إيه؟

يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ايه ركام، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من ايه. يبقى كل ده نازل من ايه. والعلم التجريبي اثبت لنا انك اذا مثلا صعدت في طائرة قد تطير بك الطائرة فوق سحاب. لما تطير بك فوق سحاب السحاب يمطر على الحتة اللي انت، انما ما فيش من فوقك حاجة. يبقى اذا السماء دون مطارك، المطر نزل من دون ايه، من دون مطر، يبقى هو مش نزل من السماء. او انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى، كل امورنا من ايه من اعلى. ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفولة ويكبر وينضج، الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وانزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بقى إيه؟ يبقى كله نزل من إيه؟ من السماء. إما لأن نزول الأمر بتكوينه من السماء، لكن عندنا هنا نزل من السماء يعني من السحاب إن أردت به الحقيقة، وإن أردت به الأمر الأعلى يبقى كله من مين؟ كله من السماء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات هي الاشياء اللي ما تتاكلش نفسها كده يعني، يعني ما بيجيش شجره ليمون مثلا او شجره عنب وتاكل الورق بتاعها والاعشاب والبتاع دي، اسمها ايه، شيء فيها يؤكل وشيء يبقى. انما مثلا بناكل فجل، بناكل جرجير، بناكل كرات، ما يبقاش اسمها ايه ثمرات. رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر لكم الفلك، التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء، قهر شيء ليكون في خدمة شيء، هذه معنى التسخير. طيب سخر لكم الفلك، ده الإنسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف ايه. قال له ايوه يا اخو، هو انت اللي عملتها، انما انت عملتها ازاي؟ طب انت بخدت خشب من ايه؟ والعقل اللي هداك الى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا الواح ومش عارف ايه، وبعدين جبت الدسر وعملناه على ذات الواح ودسر الحبال او المسامير، وبعدين الميه اللي هي على السيوله والاستطراق وتمشي فيها وتبقى عميقه عشان البتاع ما يوصلش للقاع، كل دي عمايل مين؟ عمايل الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك، كلمه الفلك تأتي مرة ويراد بها الشيء الواحد، ومرة تأتي ويراد بها ايه الكل. أم ترى أن الله سخر الشمس والفلك التي تجري في البحر بإيه بأمر. وبعدين هناك في سورة سيدنا، مسألة قصة سيدنا نوح، ويصنع الفلك، يصنع الفلك بأعيننا، يبقى كلمة فلك تصلح أن تكون ايه جمعا وأن تكون ايه وأن تكون مفرد. بعض العلماء يقول لك إذا عاد الضمير عليها بالتأنيس تبقى للجماعة، وإذا عاد عليها بالتذكير يبقى للإيه المفرد. في الفلك المشحون يبقى معناها أنه إيه، أنه واحدة. نيجي نقول له بس يعني أنت القضية مش غالبة، القضية أنت قلتها كده، إنما القضية أن ربنا لما جه يتكلم على صناعة سيدنا نوح للسفينة قال إيه، وحملناه على ذي ألواح ودسر، ولا ذات ألواح ودسر، وقال تجري ولا يجري بأعيننا، قال تجري. يبقى إذن التأنيس ما هو دليل لا الجمع ولا الإيه ولا الإفراد. فإن أردت بها سفينة تبقى تجيبها، وإن أردت بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الأنهار، شوف كلمة بحر دي احنا نعرف منها المالح مش كده، والأنهار اللي هي الايه العذبة. جاب التسيير في البحر لان مش كل نهر تقدر تمشي بيه ايه سفينة، يمكن بتاع كده ملوش عمق عشان تمشي فيه سفينة ولا ضيق ولا بتاع ولا اي حاجة، انما بحر تمشي ايه تمشي فيه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار. ولذلك بامره قال لك ما تفتكرش انها يعني ماشيه كده، ده انا ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري.

إن يشأ يسكن الإيه؟ الريح فيظللنا رواكد على ظهره. يبقى ما كانش أمره تبقى ما تنفعش. يبقى ما أنت عملت صحيح خدت الخشب وشقيت وعملته مش عارف إيه وضبته وبعدين هو خلق لك الماء اللي هتمشي فيها، خلق لك الشجر اللي منه، خلق لك الدسر إن كانت العبال أو المسامير، خلق لك البحر اللي هي تقدر تمشي فيه، خلق لك الريح اللي هو الإيه؟ ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الريح ظاهر الشكليين اللي بينظروا إلى ظاهر الأشياء قال لك أهي نقضت الآية، ما عدناش بنسير السفن بالريح، عدنا بنسيرها بإيه؟ بالوقود، إن كانت بالبخار فهي بالريح أيضا، لأنك بتغلي المية والمية تعمل إيه؟ البخار، والبخار ياخد حيز أكتر ويدفع البتاع. ثم من قال لك أن الريح هو مطلق الهوى بس؟ طب اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيه؟ ريحكم. إيه ريحكم؟ يعني إيه؟ قوتكم. يبقى الريح مراد بها القوة المطلقة، جاءت من هواء أو من بخار أو من كهرباء أو من ذرة، تبقى هي ماشية ولا مش ماشية؟ ماشية. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إن هذه الآية نزلت بعدما أعلمنا الله بقصة السعداء المؤمنين والأشقياء الكافرين، فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعم الله هذه، فلما علموها آمنوا به. إذن هو تكريم لفطرتهم أولا، ولأن الفطرة لم تدبب، وتكريم للعقل الذي فكر في الكون ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج من ظواهر هذا الكون أن له إلها، وتقريع للكافر الذي استقبل هذه النعم ولم يسمع من أحد أنه خلقها له ولم يخلقها لنفسه، ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر برب هذه النعم. أولا خلق السماوات وخلق الأرض، فإذا ما نظرت للأشياء الثانية التي جاءت بعد خلق السماوات والأرض تجد شيئا متصلا بسماء، وهو أنه أنزل من السماء ماء، وشيء متصل بالأرض وهو أنه أخرج من الثمرات رزقا لكم. إذن فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين النعمة الثانية. ثم قال بعد ذلك: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. فما هي المناسبة التي جعلت هذا الأمر يأتي بعد هذا الأمرين؟ لأن الفلك طريقها البحار ومسارها في الماء، والأرض التي قال الله أنه خلقها كما خلق السماء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض ثمرات، مدلول الأرض ما هو؟ الأمر السطحي في النظر أننا إذا سمعنا كلمة الأرض انصرفت إلى اليابسة، ولكن مدلول الأرض ينصرف على اليابسة وعلى المائية. ومن العجيب أن المائية فيها أدي اليابسة ثلاث مرات. إذن فرقعة الماء في الأرض أوسع من رقعة التراب فيها. وما دام الحق سبحانه وتعالى الأخرج من الثمرات رزقا لكم بالنسبة للأرض، فلا بد من وجود علاقة. هذه العلاقة ان البحار اللي واخد ثلاث ارباع المساحة من الارض لابد ان يكون فيها للانسان شيء. شرح الله ذلك في ايات اخرى، ان سخر البحر تأكلوا منه
لحما طريا، تلك مقومات حياة، وتستخرجون منه حلية تلبسونها، ذلك طرف حياة. الله بقى نعمل بناخد منه ايه؟ تأكلون منه لحما وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك ايه مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، كأن في حاجات تانية غير الايه، غير السمك والفروع بتاعته، وغير الزينة اللي احنا بنخرجها، اللؤلؤ والمرجان والمش عارف ايه والحاجات اللي زين، كأن في حاجات تانية. ولكن الحاجة التانية جاءت بطريق الإجمال، لأنه ربما لم يكن في العصر الذي نزل فيه القرآن يعرفون إلا أنهم يصطادوا سمك ويطلعوا منه إيه الحل. قال لك لا، ده في حاجات كتيرة قوي، ولا تزال الأبحاث تعطينا من خير البحار أشياء كثيرة، حتى أننا لما نشوف خلق البحار وأعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق أكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسة ومن خلق ما في السماء. إذا اللي تبتغوا من فضله اسمها آيات الإجمال التي تفصلها آيات الكون، لأن الآيات القرآنية تفسرها آيات كونية، فإذا سمعت آية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول آيات الله القرآنية شرحتها آياته الكونية، إلا أنه ما بيجيبهاش بالتفصيل، لأنه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الأزهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي شغلانة كبيرة قوي، يمكن ما كانش حد ايه، ما كانش حد يصدق، فيترك التفصيل للآية الكونية والإجمال للآية الايه. كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخيل والبغال والحمير، عارفين هذه كلهم لتركبوها وزينة، وبعدين قال ايه، قال ويخلق ما لا تعلم. كلمة ويخلق ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الايه، حتى النقل بالزر اللي هيقولوا عليه ده الواحد ايه يعمل زر كده اتنين، ويخلق ما لا ايه، ويخلق ما لا تعلمون. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار انما يتكلم عما يكمل الكلام عن الارض، ثمرات في الزراعة، وبعدين من البحر ناكل منه كذا وناكل منه كذا. طب وإذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات؟ قال لك طيب احنا كنا بنسمي الجمل سفينة ايه؟ سفينة الصحراء. اخذنا التسمية دي من مين؟ ده احنا كنا حقيتنا نعكس المسألة ليه؟ نقول ده السفن جمال البحار، لان احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئة معروفة، انما احنا خدنا ايه، خدنا اللي هو كان مجهول لنا خدناه بالايه بالمعلوم، وقلنا ان الجمال ايه سفن الصحراء. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. اوعى تقول بقى ده اللي عملت القلع وانا اللي عملت المش عارف ايه، لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقه لله وبالفكر المخلوق لله فبالماده ايضا المخلوقه لله، تبقى كلها من مين؟ من الله بامر. وسخر لكم الانهار. طب البحر عرفنا انه ماء مالح، والبحر له علاقه بالثمرات ليه اللي هتطلع من اليابسه، ايه العلاقه؟ قال لك العلاقه ان الثمرات دي عايزه اشجار، والاشجار عايزه ماء تروى بيه، والماء اللي تروى بيه لازم ما يكونش فيه الملوحه اللي في البحار، يوم يجعل البحار مخازن الماء، والرقعه المسطحه دي واسعه 3/4 الارض. ليه؟ قال علشان كل الرقعه ما اتسعت كل التبخير ما يزداد كثافته. وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا أنك إذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه إيه شعر، تقوم تيجي صحيح البخر حي إيه يطلع، إنما يطلع إيه، يطلع مثلا ربعه ثمنه والباقي يفضل مية ولا لا؟ طب لو أنك جئت في الحجرة الواسعة اللي هي 4×25 متر وبعدين بخت فيه المية دي كلها بتاع الكوباية، بعد ربع ساعة ما تلاقيهاش. الله،

0: الالتزام فاتزاح اتساع الحيز بيعمل ايه؟ بيساعد على التفريغ. وما دام احنا عايزين مياه عذبه لنشرب منها ونروي بها الثمار يبقى لازم رقعه البحر تبقى ايه؟ تبقى واسعه قوي. رقعه البحر تبقى واسعه قوي وبعدين تحفظ لنا الميه عشان ما يجرى لها حاجه بالمواد اللي ما فوق الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف الايه ولا زي ما نكون عاملين لها ايه؟ عاملين لها ربنا صيام. وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل مين؟ يدينا للثمرات نروي به الزرع ونشرب ايه؟ ونشرب. إذن فالعلاقة لا تزال ايه؟ لا تزال متصلة ومستمرة. وسخر لكم الأنهار. وبعد ذلك الأنهار اللي مية عذبة وحتطلع من مية ملحة وده ما يتأتاش إلا بالبخر وبعدين يطلع في الجو يتكثف وينزل ماء عذب زي ما بنعمل ماء المقطر. الله، طب ايه اللي هيعملوا لنا الحكاية دي بقى؟ عمدة ذلك الشمس هي اللي هتعمل الحرارة بقى وتطلع علينا. الله، اذا مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ كلام مين؟ كلام ربنا. وسخر لكم الايه؟ الشمس والقمر. الشمس آية نهارية بنشوفها والقمر آية ليلية. ايه رأيك دلوقتي ان العلاقة بين الثمرات والماء اللي بنشربه والانهار والعلاقة دي بالشمس والعلاقة بالخمر في البحار؟ كل حساب البحار الان بالايه؟ بالحساب القمري والتأثير بالقمر في المد والجزر والمشعر. الله، اذن كل حاجة محطوطة بايه؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يعرف كل هذه المسائل ولا العلم بالنشاط العقلي البشري استطاع ان يذهب بنا الى ايه؟ الى تفسير ايات الله الكونيات في الكون. ومش ممكن محمد الام في الامة الامية ولا ثقافة ولا اي حاجة لا بد ان يكون معلما من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

عُقْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم

بِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم

0: تَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
1: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز

تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خلق السماوات